0: شاء الله ربي يستجيب وشاء الله ربي معاكم يا سي عادل يعطيك الصحة وشاء الله يا ربي بالحلول المستعجلة. كلمة الختام سي عادل.
1: والله كلمة الختام أي كلمة الختام حبيت نشكر إذاعة أما ثامر إذاعة الجهوية الأولى بارك الله فيك لأنكم مقصد وحبيت نحيي كل زملائي وزملاتي اللي دخلوا في الإذاعات لأني نعرفهم خاطر باش نذكر واحد باش ننسى الجماعة كلها. وتحية للإعلام وتحية للإعلام الخاص والعمومي لأنه في كل الوقفات تقريبا بارك الله فيهم يرحم والديهم ونداء إلى سيادة رئيس الجمهورية لإنصاف هذه النخبة المثقفة. القانون 18 تساقط منذ ديسمبر تو دخلنا في 9 شهور نريد تفعيلا عاجلا قبل الموفى 2026 وبارك الله فيكم ويرحم والديك.
0: شكرا لك سي عادل نورتنا وإن شاء الله صوتك وصل. شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا لك. عادل الكسومي متحصل على الأستاذية في اللغة والأدب الإنجليزية. الكلمة الأخيرة حقنا في الانتداب، حقنا في الشغل، حقنا في العمل.

سيرين عبد اللون خليكم معاها، لكن بعد شوية القناص، القناص مع حاتم جلاسي، العشرة امتع الصباح 93 213 219. مرحبا بتليفوناتكم.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: حاير في خلاص قرايه الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعه مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظه خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل الابليكاسيون كاشي ادخل بيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كل ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيد على بشمة 181 ديز ولا في اقرب بوان كاش خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصرف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. L'Ashram Kassbeh.

0: الإدفال.
1: تمام العشرة، رجعنا لكم بعد الفاصل الموسيقي القناص حاتم جلاسي. نهار الخميس كيما متعودين من العشرة النص نهار ديما نحلو مواضيع، نحلو تليفونات ونسمعوا مشاكل الناس وين ما كانت. مرحبا بكم. 93 213 219، رقم الإذاعة مفتوح. 213 219، هاك سمعتوا صوته، رقم الإذاعة مفتوحة لكم الناس الكل منا حتى النص نهار، من العشرة حتى النص نهار مع حاتم إجلاسي. اليوم عنا ضيف كالعادة متعودين ديما في برنامج القناص يكون حاضر معنا القناص، وكذلك عنا ضيف اليوم باش نرحبوا مع بعضنا بمحمود ذويب، ناشط في المجتمع المدني. صباح الأنوار يا سي محمود.
2: صباح الورد والياسمين، إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله نهاركم حب وفرحة وسعادة إن شاء الله.
1: أمين.
2: لكافة مستمعي الامفان اللي كنتي منورين للستوديو، وللقناص صديقي حاتم،
1: وللقناص إطلالة مميزة. رحبوا بالقناص حاتم جلاسي.
3: صباح النور، صباح النوار، مرحبا بكم الكل. أنا صديق الجميع.
1: وي
3: صديق الجميع، وأنا ديما نقعد صديق الجميع حتى كي ننقدوا ننقدوا بحب، على خاطر نحبوا بلادنا تتحسن، وخاصة مدينتنا المهدية، على خاطر الإذاعة هذه إذاعة المهدية أفهم الحقيقة معناها، وما جاورها الكل هي ولاية المهدية وحتى القراب منا بقالطة طبلبة كذا. مرحبا بالناس كل المكلين الكل الكل
1: كل
3: كل. أما ماذا بي الحقيقة الحقيقة الحقيقة نطرق شو موجود لنا توا
1: في المهدية. إيه وضع غير عادي،
3: الوضع غير عادي، وإن شاء الله إن شاء الله تفرج
1: يا ربي،
3: إن شاء الله تفرج قدرة ربي تفرج. ذاك هو معنى إن شاء الله، إن شاء الله ربي معنا. أما ديما نوصل الصوت، هذيك هي إحنا المهمة متاعنا، نوصل الصوت ويزمنا نوصل الصوت للحق وناخفوا مع اللي يزمنا ناخفوا معاه، مع الناس كل ناخفوا بيان سيور، أما مع الحق. خويا محمود بربي أني نحب أول سؤال، معناه أنت كمواطن قيم لي الوضع السنة معناه في المهدي.
2: بونجور الناس كل ساعة، الحقيقة شكرا ساعة للاستضافة دي اللي جت في وقت، احنا ولاد لما فات بلا مسؤولية سي حاتم.
3: لا لا لا لا، احنا باش نتكلموا راهو
2: شنو باش نحكي وشنو باش نخليه.
3: كمواطن عشت في المهدية السنة، الوضع شنو؟
2: احنا فما
3: الصيف، خاصة الصيف اللي يسترزقوا منه العباد في المهدية، على خاطر احنا عندنا ولينا شهر ونصك هو. شنو انت تقييمك؟
2: شوف سي حاتم
3: كمواطن،
2: هو فما دو نيفو لحتك كتقييم على المستوى السياحي، مستوى مثلا عدد الناس الوافدين اللي جاوا، مستوى معناها الحب الناس المهدية، العائلات اللي قاعدة تجي للمهدية، الرغبة في الناس شنو تسمع أخبار عن المهدية، حاجة ممتازة وحاجة باهية برشا ما شاء الله. أكثر من 2025 نشوفوا في برشا ناس، برشا حتى أشقاء عرب قاعدين يجي، هذا مستوى إيجابي ويلزم نبنيو عليه.
3: سي محمد بوغرا قال الشاب، الشاب راهي تتبع ولايه المهديه راه
1: ميلا.
3: ومرحبا بك تحب تدخل، مرحبا بك سي محمد، عاد بعث لنا رقمك. اي
2: الحاجه الاخرى اللي الحقيقه مخيبه الامال في تقديري انا، هي كيفاش اتصرفت وكيفاش المعاناه تاع الناس اللي جات المهديه، ولا حتى معاناتنا احنا كمواطنين مهدويه في المهديه، كوتي معناها شنو، كوتي ماء، كوتي ضوء.
3: لا عشتو تونس كاملة،
2: لا عشتو تونس كاملة، كوتي ماء ضوء إيسانس.
3: إيسانس شنو محمود؟ إيسانس إيسانس صارت مرة راهو باش ما نقولوش، صارت مرة هذاك إضراب عشوائي، ما باش نبداو واضحين، عشوائي لسواق الشاحنات اللي وزعوا، وبعد في ليلتها رجعت الامور.
2: لكن الامس ولا ولامس الجمعه اللي فاتت
3: ها باش نعطيك
2: الامس ولا ولامس، انت كي تشوف مواطنين يجي يعبي لك رهبته بلان،
3: ما كلها ولا تعبي بلان ماك الخوف، ها باش نعطيك حاجه اخرى
2: ولا.
3: ما خاطر اذا اعتمى فاهم اصحابي الكل هما حطوا العنوان معناه اضراب لسواق التاكسي امس تقريبا، وما هو ديما خاطر العنوان والعباد ما قراتش. هو في سبتمبر برشا ناس ماشي في بالهم معناها تفجع ولات بالفجع العباد
1: مش التشري
3: والعباد الكل مشاو هبطوا على الكيوسكات كالعادة راي ولات هذه فين ما يسمع اخبر حاجة باش تنقص قول له مثلا غدوة دجاج باش فما اضراب في
1: التجارة
3: اتترى كان تلقى حتى هو مفقود بطبيعته اما ولات فما زاد حكاية الله
2: هي علاش
3: الخوف
2: وعلاش فما خوف
3: علاش
2: مناش عايشين في سلام وطمأنينة وراحة وبونيمور
3: والناس
2: تضحك لبعضها على خاطر كل يوم عنا فاجعة في بلادنا كل يوم ولينا يدينا على قلبنا كل يوم نسمع في غريبة كل يوم نسمع في حاجة ما صارتش في العالم العالم اليوم قاعد يتطور أشقانا لفارقة توانسة لفارقة زيرية المراركة كل بارتو احنا في تونس كل يوم عنا فاجعة دونك يدك على قلبك الصباح تلقى شربمية ما تلقاش تلقى ذكري ما تزور يمشي ما تلقاش الوالدة متاعك ولا الوالد فهمتني تلقاها أزماتيك ولا عنده مالي أكسجين ولا حاجة تلقى له ضو ولا لا ولينا سي حاتم أكبر طموحاتنا في بلادنا شربة ماء وقدنا خبز وضو يمشي وتريسونس
3: هذيك المشكلة
2: ما عادش نحلم بالحال العايش بالرفاهة العايش وباللوكس وبحقوق الإنسان الجيل الخامس لا لا احنا عطينا الجيل الأول شربة ماء اللي دستورنا يكفل ويفرض على هيكل الدولة كونها توفر الماء للمواطنين الحق في الماء هكا كبروا الفصل ضو عادي ضو باش نتبردوا
3: والله باش نخدموا الاكسجين قبل حتى ما نتبردوا احنا توا نخمو البارحة مض ديجا فيديو في خصور السيد السيد كيفاش معناه بب بك
2: الماشين
3: لا معناه هو جابلها المتاع الضو ذاك
1: بالمازوت
3: الجروب هذاك صغير باش ينقذ حياة مرته
2: صحيح
3: وراه كلموني ناس خرين الموضوع هذا وفما ناس توفيت أصلا
2: فما شكون توفى فما شكون توفى
3: فهمت احنا لواش كنت نتكلموا خويا محمود تو سنة تو الحقيقة تعذبنا تمرمدنا لصرفين احنا تو مشكلتنا في عام الجاي تحذيرات انا ما صارتش للشيء هذا من سنوات على الاقل ما نغلطوش نفس الغلطه احنا تو الا صار
2: باهي صديقي اسمعني نقول لك حاجه خلينا نحطوا النقاط على الحروف نحطوا النقاط على الحروف ما فيها باسره وما نجموش نتقدموا
3: الا ما ننقدوا
2: فوالا
3: بيان سور يعني كل يوم ننقد
2: يا اخي انت 2025 موجود ولا في الخارج
3: موجود
2: معنا في المهديه
3: هي وخرج زمرت وفرحان وشايف
2: وصيف هذا اللي فات يعني
3: هاي.
2: قص علينا الماء ولا مقصش علينا الماء
3: قص
2: وقص علينا الضوء ونقص علينا الضوء
3: مش بالوتيرة هذه يا محمود
2: وقلنا نفس الكلام هذا توا السيزون
3: هذه المعدنية على الأقل كانت موجودة
2: توا السيزون هذه تعدات وصار القصان في الماء مضى بينا ها قدامنا شتاء ونحاولوا نداركوا وإن شاء الله ربي يرحمنا بالمطر باش ما يصيرش اللي صار في الصيف 2025 ما يصيرش في 2026
3: احنا ماشي في فجأة كي تصب المطر الماء يبدا ما يمشي
2: وصيف 2024 أنت موجود في تونس ولا البرة؟
3: أنا ما نخرجش من تونس وليت
2: وقص الماء ولا ما قصش؟
3: كان في بلادي كان
2: عندي نفس الحديث هذا ولا ما قلناهوش
3: قلناه
2: دونك الارقام قاعده تتغير 24 25 26
3: قاعدة في عام الجاي 27 تتعكر
2: والوضع قاعد هو بيدو
3: يتعكر
2: يعني
3: هو
2: سي حاتم نحن نحكيو في الريح نحن قاعدين نحكيو في الريح ومش كان احنا حكينا في القناص ولا في ام اف ام لا بلاتوات في التلفزه بلاتوات في الاعلام بلاتوات معناها في الجرايد في بارتو الناس حطت الاصبع على الداد فما ثلاثه مشاكل ثلاثه مشاكل رئيسيه فما جهر السدود ماهوش قاعد يصير من 2010 2011
3: الى
2: يومنا هذا اي شكون اي نهزوا بالا نمشيو انا وياك نجهروا السد ولا شنو ما فما هيك للدوله يا اخي ما نسميه ولا حاجه يا اخي هذا تليفون في يدي ازرق ما نقولوا تليفون ازرق
3: باش نقولوا المسميات
2: باش يتجهر يا اخي تونس عندها سدود راهي من الستينات ومن الخمسينات ومن السبعينات
3: الاسماء بمسميات
2: هي هذا ماهوش جديد اليوم بنينا سد اي كيفاش نعملوه الناس الكل تعرف كيفاش نتعاملوا معاه السد وقتاش يتجهر وقتاش ينظاف وقتاش يستعد
3: نسيت الفيديو هبطت الناس الكل نتاع السد المخوخ الباب نتاعه وكيفاش المال كله مشى ما فماش راه لا صيانه راهم يا محمود
2: يقولوا ما فماش صيانه
3: الحلاق من عهد
2: الانسان جاي كي يقولوا ما فماش صيانه سي حاتم ما فماش هذه فعل مبني للمجهول ولا المبني لشكون
3: ما فماش رؤيه
2: دونك فما اداره اسمها الاداره العامه للسدود ولا ما فماش؟
3: تابع وزاره الفلاحه،
2: تابع وزاره الفلاحه ولا ماهيش تابع وزاره الفلاحه؟ وزارة الفلاحة تابعة الجمهورية التونسية والحكومة التونسية ولا ماهيش تابعة؟
3: في وزارة الفلاحة سامحني أخي أنت كان في الموضوع هذا
2: يشوفونا
3: ما فما فشل في الأغنام، فما فشل في الفلاحة، فما فشل في كل شيء.
2: الريزولتا فينال شنية؟ فما مسؤول لم يقم بواجبه.
3: وهو كذلك.
2: ما غير من تفلسفوا برشا ونحكيوا برشا كلام. المسؤول هذا كان نعتبروه اللي هو ما قامش بواجبه، نعتبروه فوق القانون. وفوق الأمن الغذائي للتوانسة اللي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد. راو شعب من غير ماء ما تعرفش عليش شنو ينجم يعمل.
3: أخي ما أخي
2: راو شعب من غير ضوء، شعب جيعان في كل شيء،
3: وهذا نخافوا منه.
2: راو شعب شنو ينجم يعمل؟
3: يظن نخافوا على بلادنا.
2: تفشي المظاهر الخايبة الكل. دونك المسؤول هذا يزمو يحاسب، إما قادر أنه يصلح وقادر أنه يتدارك أمره، لأنه تو مازالت ما صبتش الأمطار الجديد، ما زلنا قدامنا موسم باش تصب فيه المطر خريف وشتاء،
3: وباش يجينا موسم صعيب. راه
2: باش يجي موسم صعيب
3: على خاطر السخان تاع ضربة البحر.
2: يا حاتم انت حي وانا حي، كان حياتنا القدرة. راهو صيف 2027 باش نتقابلوا باش نعاودوا نحكيوا نفس الكلام.
3: كان عشنا،
2: اذا كان كان عشنا وحنا ربي كان متنا هكا تو نتحاسبوا غادي. دونك خويا تو تنظاف السدود، توا تتعطال اوامر بجهر السدود وبالاعتناء بالسدود
3: وبناء سدود اخرى.
2: فهمتني؟ هذيك يدخل في الاستراتيجيه الكبرى نتاع البلاد. كيفاش انت من بعد باش تلقى موارد اخرى تاع ماء ونكبروا كذا، اما توا الموجود ساعتين نمنع الشقف. الشقف عندنا سدود وربي رزقنا بالمطر وما شاء الله، معناها اللي وصلت فيضانات شتا السنه. ما فماش علاش ما نعتنوش بالسدود.
3: يا محمود يلزم فما حوكمه، راهو فما حاجات توا نحكيو على ماء وضوء. راهو توا كل شيء يلزمو يتنحى الحقيقة، معناها ما عادش حاجتنا لا بيسي
2: ولا
3: الا بالمليارات، لا حاجتنا بحتى شيء، وما عادش نلوج حتى على حفر في الكياسات، ما عادش نلوج حتى على شيء. يا خويا توا احنا قبل كل شيء نجمو، كان لازم نعملو اخي ستاسيون تاع التحلية في مهدية ما نجموش نعملوها. سامحني ناخذو قروض مش مشكلة يا ولدي. هذه مسائل حياتية، الماء يلزمنا نقاولو حل، والضوء والفلوس اخويا يلزمها هذيك هي الدوله، الدوله يلزمها تلقى الحلول. يا محمود الفلوس يلزمها تتخلق، فماش حديث. انا بالنسبه لي مواطن نحب نحل السبله نلقى الماء، نحب نحل الضوء نلقى الضوء، نحب نلقى المياه المعدنيه. كيف الماء ما عادش يتشرب؟ احنا تربينا في سخنة يا محمود، انا اكبر منك ما تربيتش عليه. هذا الماء المعدني كان نتاع
2: هذا
3: اللوكس نتاع اللوكس،
2: هذا
3: تو ضرب البوني راهو قدام هاو المغازات باش ما نسميش شكون بعد الصنبة. شوفوا البارح معناها كيفاش، وشوفوا تو قال كلموني الصباح.
2: تذكرك الاشهار اللي صار في اخر الثمانينات اول التسعينات، جانا المي جانا الضو جانا كياس، تذكروا الارياف؟ باهي سيدي وقتها كان فما صندوق
3: الارياف اللي تو تعاني راهو اكثر واكثر.
1: صندوق 26
2: كان فما صندوق اسمه 26 26. صندوق هذا اش عمل سحاب؟ باش نربط لك المي بالضو، والكلام هذا ما يتقالش. والحقيقه انا مانيش من الناس اللي نحب نحكي نحكي نحكي نحكي ونروح فرحا مسرورا. الحديث لازم نخرجوا منه بريزولتا نتيجه، ونخرجوا منه ببلان داكسيون.
3: انا وياك باش نخرجوا بنتيجه؟
2: احنا نوصلوا في الصوت.
3: انا باش نوصل
2: احنا راضيين في ضميرنا.
3: صحيح.
2: احنا باش غدوه كي نتسالوا قدام ربي نقولوا رانا تكلمنا ووضحنا وصورنا.
3: باش ناخذ
2: الناس اللي عندهم الاكسيون.
3: احكي لي على حكايه 26 26 خاطر عندي
2: 26 26 سيدي خويا دخلوا ديبوتو ووصلوا الضوء للارياف. الريف وقتها اش فيه؟ فيه الدوار، فيه انبوبه وفريجيدير ماكسيموم. شو اسمه الترانسفو اللي خدم في 50 نفر و 30 نفر في الدوار، معناها نقولوا احنا 25 امبير. تعرف اليوم مشيت عملت دوره في ارياف المهديه، انت شفت
3: بالطبيعه
2: فيلات يا اختي على اليمين وعلى اليسار، ما شاء الله
3: ما شاء الله كلهم يعيشوا برا اغلبيتهم.
2: كي تغزر فهمتني انت لي بلاك سولير، الناس اللي تعمل بها الضوء هكا هكا تشوف يقولش عليه متله. فهمتني؟ لي بلاك سولير ما شاء الله، الفيلات ما شاء الله، الفيلات كل معناه بيت بكليماتيزورها، السيشوار موجود، البلاك شوفونت موجوده بتاع الشعر، الجيزان موجود، كل شيء انواع اللي تتصورها في مخك كل بتاع
1: الرفاهيه.
2: الرفاهيه موجوده.
3: الستركتور قعدت هي
2: اليوم فوالا، هذه الترونسفون تاع 25
3: عاد هو بيت نتاع قداش ما عمل تاني.
2: باهي، لهنا باش نفكرك في حادثه بسيطه ونختموا بها. تو تعرف اللي هذا كله مبرمج ومخطط له ومش بنظرية المؤامرة. أطلعوا كذبوني. أطلعوا وكذبوني. وأنا متحمل مسؤولية كلامي.
3: قل.
2: كأس العالم 2002 تونس تفرجت فيه.
3: ما.
2: قص الضوء على كامل الجمهورية التونسية. أنت حاضر ولا لا؟ هذاك هو اللي هاربين منه توا في 2026 اللي هو القطع التام للكهرباء على كافة الجمهورية التونسية ما يسمى ببلاك أوت.
3: هكا علاش قاعد يقوم بالدليل
2: هذا البلاك أوت صار في 2002. اش معناها سيحات
3: من وقتها نقص الخطر روم برسي.
2: يعني وقتها ضرب لك النقوص ورقة حمراء قال لك ستوب نعمل معك خطوة ثانية.
3: ايش صار بعده
2: بن علي وقتها رئيس الجمهورية شنو عمل؟ اذكروا انه صار برنامج كامل اسمه الانتقال الطاقي تونس 2030. كذبوني كذبوني اطلعوا عيني في عينكم وكذبوني قولوا لي الكلام هذا مش صح نحكي في تاريخ.
3: اي عادي كمل.
2: هذايا الانتقال الطاقي في تونس 2030 كانت في استراتيجيه مخططه نتاع خمس سنوات على سته مراحل. في تجديد فتنة الطاقة بتاع سيدي عبد الحميد سوسة المحطة هذيك، في ثلاثة محطات أخرين ما بين فتنة جابس وما بين القروان
3: وصفاقس
2: والجنوب هذا 2002.
3: هو مشى 2011 صار منه ولا ما صارش؟
2: بديوا فيه وقت اللي جات بديوا فيه وصار.
3: شو بديوا مثلا؟
2: عدينا تو مانيش نخدم في ستاك ما دام انا شفت حاجات كمواطن وشفت مخرجات في التلفزه وشفت برنامج كامل وتقال الكلام هذا يعني فما نقص خطر. هذا السؤال اللي جاوبك عليه الروتيريتي مستاك يقول لك شنو صار في ادارتهم وقتها سيدي خويا شنو صار؟ بداوا على اساس البرنامج هذا من اجل الامن الطاقي التونسي وصار برشا حديث على الطاقات المتجدده الريح الماء الطاقه الشمسيه الى اخره. وقتها سيدي الحيتان الكبيره حل فمها.
3: ايه الحيتان الكبيرة موجودة.
2: شنو الحيتان الكبيرة؟ تعرف شنو توا شنو المطلوب سي حاتم؟ هذاك البرنامج تلوح مشى فتني إلى سلة المهملات، خرجوا لنا شركات جديدة اللي هي ما نعرفش شكون يعطي فيها في الرخص باش تعمل الضوء للتوانسة عن طريق الطاقة الشمسية. واللي قاعد صاير اليوم في تونس. أنا اليوم كمواطن تونسي ما نحبش نشري الضوء من عند البريفي. ما نحبش يجيني سي حاتم يقول لي انا عندي شركه نتاع طاقه شمسيه نركب لك ثلاثه اربع خمس بلاك في السطح نتاعك وتولي تستعمل الضوء بليش وسيب عليك مستاق. تعرف عليه سي حاتم؟ لانه انا غدوه كيف نسيب عليا مستاق والاختي كيف كيف وانت كيف كيف السيق باش تسكر.
3: كيف كيف كيما
2: والسيق باش تسكر شو معناها؟ مؤسسه وطنيه دمرناها. وتدمير المؤسسات الوطنية هي سياسة ممنهجة منذ سنوات.
3: راهي تعاني تورا.
2: بعدما فشل صندوق النقد الدولي في التفويت فيها. دونك اليوم هذا هو اللي نحكيه فيه. استعمار لتونس غير مباشر. تونس ما عادش ينجموا يستعمروها بالدبابات، ما عادش ينجموا يستعمروها فوالا استعمار غير مباشر من بعيد لبعيد. أنت عندك اليوم ثلاثة شركات الجنسية نتاعها فرنساوية. باش تولي من هنا لثلاث سنين باش تولي توفر في الضوء ال 35%
3: يعني كيما في البترول في كل ملح كل شيء راهو يا محمود.
2: اي هذا وين ماشيين به سي حاتم؟
3: اي احنا توا
2: يلزم هذه بلادنا قاعده تبرك قدام.
3: واش قلت لك يلزم راهو يلزم قرارات ثوريه
2: فوالا. دونك تجيني انت خويا تقول لي الحلول ومهترئه يا اخي مش مهترئه 50 سنه مش يشوفوا فيها نقطه فين الضوء يا اخي. تتصورك العون والتحيه لاعوان الساق كلها وتحيه لاعوان السونيل اللي
3: اعلى
2: الناس اللي قاعده تخدم يا اخي ما يعرفوش الحقيقه.
3: لا هما قالوا
2: نعرفوهم ولاد حرامنا ولاد عائلاتنا
3: قالوا عندهم من 2023 وهما يقولوا راه.
2: دونك الحلال بين والحرام بين خويا. اذا السياسه الكبيره نتاع الدوله والكلام هذا انا نتوجه به مباشره الى السيد رئيس الجمهوريه بصفته وشخصه لأنه السيد رئيس الجمهورية هو المسؤول على أمن التوانسة الغذائي والمالي والوطني وكل شيء. سيد الرئيس راه مجمع هذوما يحبوا يخربوا البلاد عن طريق الهياكل الوسطى.
3: معناه هو كيقول متآمرون عنده الحق.
2: عنده الحق موجود المتآمرون أما شكونهم؟
0: متآمرون، مش نحن العطاشة اللي قلنا هنا ساتيونا شرب ماء.
3: مش فما شكون حتى باش يتكلم ويوصل صوته يقول
0: لا كلامي كلامي كلامي مسجل سي حاتم ونتحمل مسؤوليته. المتآمرون مش أهالي برج الراس العطاشة، لا.
3: كيف كان التعامل معهم؟
0: المتآمرون هم المسؤولين اللي يشوفوا في السدود. اليوم يشوفوا في السدود معبي
3: بالحاجات ومش ينفذ. يا محمود حتى في المستوى المحلي
0: تعطيه تعليمات.
3: سامحني انت شهر ونص ولا شهر وعشرة ايه واحنا نتكلموا في الاذاعه وفي في الفيسبوك وفي غيره وفي غيره شهر وعشرة ايه وهو ما عطاش تمشي لهم يمشيوا لهم بعد شهر بتراكتور في ستيرنا وبعد يجي رجل اعمال.
0: سامحني تراكتور في ستيرنا شكون جابه الساعه؟
3: جابته البلديه يعطيهم الصح. تراكتور ولا اكثر شويه اما بعد قداش بعد قداش وما يمشي حتى مسؤول من اللول وبعد كي الناس تخرج تولي يوليوا متآمرون.
0: يلزمك انت ترضى بالعطش
3: راهو فما الطابق الاول والثاني خاصه راهو قطره. لا علاش بعد ما صارت الاحتجاجات مثلا ولا احنا ما نحبوش معنا ماذا بينا احنا يا اخويا من الكلمه الاولى تفهمني ما نوصلوش حتى الوقفه احتجاجيه بالرغم هو في الدستور عندك الحق لا للتخريب وكاو اما راهو دستوريا عندك الحق باش تطالب حقوق. سامحني شفت التعامل علاش
0: اي مسؤولين ولا هنا دور المسؤولين هنا دور المسؤولين
3: تابع بعض وراه يا محمود
0: تابع بعض بيان سور هي حلقه كامله حلقه كامله نقول ما نجمش نجوع انسان ونقول له شبيك شبيك تتكلم تقول راني جيعان ما نجمش نعطش
3: المحاسبه وين ماله
0: المحاسبه خويا عندنا هيك عندنا قضاء يحاسب عندنا فتني محاسبه سياسيه مسؤول عليها الحكومه والرئاسه هي اللي تحاسب مسؤولها مش انا محمود
3: شفت المواطن كيميراج فما محاسبه راه غادي وين يتقلق راه
0: فوالا اللي انت
3: كيميراج فما تغييرات كيميراج فما قرارات
0: خلينا نسال سؤال غير بريء يا اخي علاش وقت صارت الاحتجاجات من غدوه صباح الماء 10 ايام يمشي مريقل
3: يا راه وقوي
0: علاش
3: لقاو حل
0: اذا كان فوالا وعلاش ما لقاوش حل من قبل شنو كنت نقول لك يا حاتم راهو التشخيص معروف التشخيص موجود كل شيء موجود واضح وضوح الشمس ما عادش مستحقين لخبراء ومهندسين ومفكرين باش يجيو يحللوا لنا شنو الوضع اليوم الاكت فما اراده ان نغيروا هذا ولا ما فماش
3: ولا وكان فما هذوما اللي قاعدين يعطلوا والمتآمرون يا خويا على البلاصه على البلاصه ورينا ورينا يزوم هذوما يتحاسبوا
0: هذوما
3: احنا كي يتحاسبوا هما
0: انا سميت
3: احنا نتفرهد
0: سميت لك اخويا حاتم الاشياء بمسمياتها
3: ربي خلينا ناخذ شويه
0: السدود مسؤول عليها الاداره العامه السدود الاداره العامه السدود مش حكومتي انا في حكومه السيد رئيس الحكومه يحاسب مسؤولين
3: مش مشكله عادي اختي اي مرحبا بك
4: الو الو
3: اختي العزيزه
4: صباح النور
3: مرحبا باختي
4: مرحبا بك يا حاتم
3: عايش اختي مرحبا بك في الشابه
4: ربي يخليك
3: عايش اختي
4: الشابه تحتضر يا سي حاتم
3: نعم
4: الشابه تحتضر
3: يا خايتي كلمه كبيره
4: وربي معاك لا تحتضر ونقولها ما لها اربع سطر بالاحمر
3: شنو صار مدام حكينا اش فما الغادي تو
4: الشابه يا سيدي على ثلاثة ايام تو يمكن ايامها ولياليها الضوء يشعل ساعة ساعة ونص في النهار داخل كله
3: كيفاش كيفاش كيفاش
1: الضوء ساعة ساعة ونص
4: ساعة ساعة ونص
1: في النهار يشعل
4: ثلاثة سوايع طافية يرجع سريعة ثلاثة سوايع أخرين طافية البارح نفس
3: الجم الكل مدام ما باش نبدا واضحين على شفتي
1: الشابة
3: الشابة الكل سامحني الجم حتى الجم
4: البلاد الكل البلاد الكل البلاد الكل معناها البلاد الكل
3: احكي لي مدام
4: الضوء
3: معناها قاعد يمشي ساعة ساعة ونص
4: البارح من 8 لنصف الليل قاطس الضوء
3: يا رسول الله
4: يرجع لمدة ساعتين يعاود يقص الأربعة

0: سامحني لهنا ندوخ ما نعيناش ما يرجع الضوء.
1: حاجة أخرى دبوس الماء في الشتاء وصلت 15 و2000 و3000.
0: دبوزة ب3000 دبوزة
1: دبوزة دبوزة صغيرة دينار ونص.
0: ما فماش مياه معدنية عندكم ها؟ كما احنا كما حالنا احنا توا قدامنا
1: يلزمك تقعد ساعتين وثلاثة سوايع تدور ماشي تروح بدبوسة ولا نص.
0: معناها توا وصلنا والماء العادي مقصوص.
1: الماء العادي زاد في حالة يمشي شوية شوية ليتكون الفخم فماش ماء.
0: معناها
1: الناس الكل تعبي في البانوات
0: لا ما عندوش ماء. الشابة تستضيف عندك ألف حق معناها.
1: بالرغم اللي اكثر العائلات في الشابه عندهم الفسقيات وعندنا الماجر وكل شيء والعباد قاعده تتعاون الجار يعطي الجار ومعناها في معضله كبيره.
0: يرحم والديهم.
1: ليه حاجه اخرى بربي نحبك تعدي هذه حاجه.
0: تعدى انت في المباشر اختي شنو تعدى؟
1: يا سي حاتم البارح تحت ديباج تابعه للولايه وتابعين على الولاية النشاط نتاع الولاية يهبطوا يوم العلم اللي هو التأمن نهار الأربعاء 9 نتاع الصباح في أوتيل رويال مهدية.
0: لا بربي لا تسمي عايش أختي ما تسميش لس.
1: لا خليني نسمي عاد مو
0: سميات. لا لا لا ممنوع علينا لسامي نتاع الواحد حتى ممنوع ما تسمي ما تسمي. احكي لي عن نشاط في احد النزل.
1: السيد الوالي احتفل بالعلماء والمتعلمين والمتفوقين ويعطيهم الصحة وبرافو للقارين والمتعلمين كل يوم نقفاء على ريوسنا. لكن وقت اللي اني مواطن عطشان مش لاقي شعب اثنين ونلقى السيد الوالي يعمل في التاور ودادس المية على الطاولة نقصته بها.
2: برافو.
0: اه هذه وضع اللي فقت بها.
2: إيه؟ برافو والله برافو.
1: سامحني دابس الماء بلاستيك وبالنار على الطاول والعباد على الطاولة.
0: اما الرسالة معناها انت تحب تكون الرسالة احنا عطاشة وما عندناش.
1: شو معناه؟ شو معناه؟
0: ساعات حاجات بسيطة.
1: ضحك على الذكورة عباد احنا.
0: هي جاوكمش للشابة على الأقل.
1: ما جاناش للشابة. والسيد المعتمد ما وزعش الماء على اهالي الشابة.
2: قوية بصراحة.
0: يا عجب لسان على الكلام.
1: صدقني صدقني صدقني شيء يندى له الجبين. خلونا في هنا احنا اميريت ميوكسا.
0: بيان سور وذاك اللي نلوجوا عليه احنا حبنا للوطن والوين ما احنا شادين صحيح في بلادنا احنا شادين بدينا وسقينا في بلادنا راه والله الواحد ولا متاثر قسما بالله
2: قويه راه
0: احنا مرضنا راه سيرتو العبد
1: ولد حرقني اني السيد الوالي حرقني وقت اللي نشوف امي ما تشربش ماء وخويا ما يلقاش مريض كاس ماء وهو يركز يدبوس الماء في اوتيل يحتفل بالعلماء السماح.
0: والله يا مدام انت وصلت صوتك واني قسما بالله العلي العظيم
1: اني موجوع من البارح لريت تشاور
0: ولجأت البال
1: المراحة كل فهم الماء والشعب عطشان احترموا مشاعرنا.
0: لا هو راهو كان تحكي على احترام المشاعر هو راهو كي وقفة احتجاجية معناها
1: وتقول
0: جاي وما تجيش وحتى الفين اللي يصير ما يصير وقلت وذا قلت حتى الرئيس الدولة معناها قدامهم الناس كل لاني ما عندي منخبي وكلمتي نقولها في قدام الناس كل خاطر هذا حق وراك ما تجيش تقول احنا وزعنا صهاريج وصهاريج وصهاريج وهو تركتور واحد معناها جابته بلدية بعد 30 يوم ولا قبل الاحتجاج جاد تقليل
2: كي تكلموا
0: معناها كي وتقول هو فما وركزنا صهاريج كبير وهو
1: أعمال
0: مركزه معناها هنا في شكون غلط في رئيس الدولة تحكي انت راس راس معاه صح
1: علاش هيك علاش عبيد 11 عبيد مرضى صغار ما يلقاوش ماء راجل كبير ما يلقاش ماء مرأة ما تلقاش ماء والماء مركوز على الطواول في اوتيل الاحتفال بيوم العلم.
3: إيه للاغنياء يا مدام الماء موجود للاغنياء ب 5000 دبوس الماء اللي شفتها
1: يا خيبه المسعى
3: دبوس الماء ذيك
1: يا خيبه المسعى احنا كنا نحبوها
3: راهو اي في اوتيل باللي سميته هي دبوس الماء تنجم توصل ب 10000 اختي فهمتني وهذيك موجود الماء للاغنياء والماء بتاع 700 و800 فرنك في الجرون سيرفاس وفي

0: وين في العطريه غير موجود للقطره.
1: احنا تونس رانا نحبوها.
2: واضح حتى صوتك. صوتك. علينا عندنا برشا تليفونات اختي الغاليه. ان شاء الله ربي معاكم في الشابه
1: ربي نداء للسيد معتمد الشابه والى سيد الوالي المهديه يجينا للشابه. الشابه في حاله وشوبيه متخشين برشا برشا برشا برشا.
2: ربي يصبركم وحاجه بركه ديما الميساج نقولوا نستحفظوا على بلادنا ونطالبوا بحقنا اما لا للتخريب. ربي هذا مساج للجميع.
1: لا للتخريب احنا عارفين
2: وعيين. انا نعدي مساجي احنا الواش نحلوا اللونتين هنا ولا الواش نتكلم في الفيسبوك ولا ولا ولا الكل نطالب باش على الاقل نفرغوا قلوبنا باش على الاقل يسمعونا بالرغم هما راهم يعرفوا كل شيء كل شيء يعرفوه.
1: عايشك في حال
2: ربي يخليك
1: وعايشك على توصيل المعلومه
2: في كل وقت اختي.
1: ربي يخليك
2: وان شاء الله ربي يصبرك ويسلمك على اهل الشاب الكل
1: يوصل. شكرا.
2: عايش اختي الغالي.
1: سلام.
3: تليفون اخر عنا. الو عسلامه.
2: عسلامه سي توفيق.
4: عسلامه سعود.
2: مرحبا بك اخوي.
4: عايش
2: قل لي.
5: كانوا
2: بارلور ولا كيت. كانوا بارلور ولا كيت ولا راديو بحذاك بربي تكلم عادي من تليفون.
4: ما عنديش تليفون.
3: هاي هنا حلو بارلور.
2: هاي كامريك. هاي كامريك. هاي منين تكلم فينا اخويا؟
4: بالطبع من المقيم.
2: مرحبا مرحبا مرحبا. سلمني على الكيكنية الكل. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك.
2: قل لي.
4: نعم.
2: قل لي اعطينا احكي لي اش فما في المكنين توا شو الاوضاع معناها باش نفهموا حتى مش كان ولايه المهديه راهو كان تكلم مابل كان تكلم الكل ايه؟ اما التعامل التعامل يلزمك تخرج وجبر الخواطر راهو هو الكل راهو توري وجهك
3: كلمه تبرد
2: ايه؟ قل لي خويا
4: نعم
2: نسمع فيك شو نعم طلبت لي انت قل لي قل لي احكي لي اش فما في المكنين
4: في المكنين امس قصه ضوء من الساعه حتى الاربع
2: نتاع نتاع القايله.
4: ايوه ولا مازال كل يعني ضعيف الكهرباء. بين الطورين. بين الطورين الضغط 53 وبين الطور وال والسلبي 203 204 205.
2: معناها طايح طايح.
4: طايح طايح شيت تونسيون ثم شيت ثم شيت.
2: قال كنا راه حتى الكلماتزارات تحطوا على باللي تحبهم يبرد.
3: تنين
4: حرقولي
2: يعني. والمياه المعدنيه شو عاملين؟
4: حرقولي يعني
2: المياه
4: حرقولي موتار في
2: مدينه كنا تحرقونا احنا الاذاعه والدنيا والكل كل
4: ايه كيك كيك
2: المياه المعدنيه شو امورها؟
4: اليوم تظهر المول العاديه ما زدت ما قساش طونسيون اما امس ولا امس طايحه
2: خويا قلت لك على المياه المعدنيه في المكنين معناها
4: المياه المعدنيه مقطوعه تماما ما فيش ولا حبه
3: سيكن والله
2: تماما
4: ما فيش ولا حبة لفيت 20 محل ما فيش ولا حبة
2: شو لفيت انت منين خويا الاخ منين من الاخ انت يظل لي فيك
3: المكني ما
2: ممكن تتكلم بلفيت اخي انا نعرفه
3: لا يظل عايش
4: انا كنت عايش برا كنت عايش برا مش عايش برا
2: تعيش وين كنت في ليبيا
4: كنت في السعودية
2: ايوه
3: سسبوع
2: هاكا هاكا ولا يتكلم سعودي السيد يا ربي
4: سعودي فجيت لقيت دوية ولا لقيت مية ولا لقيت ضوء.
3: كل شيء.
4: مشكلة ولا مشكلة.
2: وقتها جيت من السعودية أنت؟
4: عندي تقريبا 5 سنين 2020.
2: هو شيء ما يضحكش أنت معناها أنت شو تحب؟
4: الهم كل الكورونا والمشاكل كل.
2: الحمد لله على كل حال أخويا.
3: حقا.
4: الحمد لله.
2: وربي يخلينا بلادنا.
4: آمين آمين.
2: وهذاك هو شو احنا نوصل
4: وربي يحفظها. وربي يحفظها من عشرة للمسجدين
2: المقربين. ما تتعاودش هذه لا صار لنا هت مرميه ولا تمرمت بناها على الاقل ما تتعاودش على الاقل
4: ان
3: شاء
2: الله على الاقل ان شاء الله ما تزيدش ما نلقاوش روحنا في القناص هذا كان عشنا ولا كان لاباس
4: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: ما نحبوش نحكيو على المشاكل كيما هذه ما
4: نتمنى تصلح وتحسن واحسن هيك ما عادش تكرر ان شاء الله
2: نحب نسمع
4: نعم
2: بعثت لها نمرو
3: مالا
2: واضح اخويا سلمني على اهالي مكنين الكل ورب
4: الله يبارك فيك يا
3: ابراهيم
2: رب يصلح حالنا امين
4: امين يا رب يا رب يحسن حالنا من حال الى حال ان شاء الله
2: امين عايش خويا
4: ربي معاك يا ربي يحييك
2: عايشك ربي يخليك والله قلت يطلعش هذا حد من سوريا ولا منين باش يدخلنا بعضنا.
0: شفت سي حاتم اللي كنت نحكي فيها، شفت يعني رئيس يزد دولة كاملة. مع العلم ربي أنا يعني راه نحب فما حاجة نحن نتكلم عليها نتكلم عليها حتى حد راه المهدية هذه هي المدينة الصغيرة شبه جزيرة، هذه ما تجيش زنقر معناها في الصين، هذه
2: في الصين زنقر في الجزائر في وين تحب
0: المهدية هذه
2: تنعطيك الصين مليار
0: تنعطيك من بعد نعطيك الستاتيستيك الأرقام متاع المعهد الوطني للإحصاء مش متاع محمود
2: هاي فأربعة تضرب
0: المهدية هذه قديش تدخل من مليار دينار لتونس
2: وي.
0: المهدية هذه قديش تجيها من سائح أجنبي المهدية هذه قديش يجيها من سائح عربي من الأخوان الجزائرية واليابة والمصريين المهدية هذه قديش تجيها من سياحة داخلية من أخواتنا وأصحابنا الصفاقسية
2: وشو التحذيرات اللي حضرناهم وشو الشط اللي مصر
0: هذه سؤال اسكو باش نخليو نفس الامكانيات المهديه باش نقاوروا احنا انا وياك في عام 2035 نحكيو على الماء مقصوص والضوء اعمل فتني شو اسمه بشارو واعمل درشنوه المهديه هذه راهي جديره باكثر اهتمام
2: يا ولدي رانا في التنميه ولايه المهديه قبل الاخيره راهو انت تحكي على مدينه المهديه اما كولايه
0: انا نحكي على قطاع سياحي
2: السياحي المهديه كومبلي صيف كامل اكثر من سوسه وحمامات وجربه والكل اما شنو هي التحضيرات
0: يا خويا علاش
2: شنو احنا شنو كياسات شنو انا امورنا
0: اليوم المهدي اخي مش فما مجلس في هيكل الدوله اسمه مجلس الاقاليم ولا انا غلط
2: موجود طبعا
0: يا اخي انا عايش في بلاد اخرى عايش في تونس ماني عايش في تونس مجلس الاقاليم يا اخي مش من اساسيات دوره هو اقتراح البرامج والاستراتيجيات
2: الخاصة
0: بإقليم الوسط وكذا باش يقع تنفيذها اليوم السائح التونسي نقول لك جاي من صفاقس ولا من قبلي ولا من تونس ولا من أنوي ولا من الجمهورية جاي باش يعدي أربع أيام جمعة في المهدية الماء يقص عليه الضوء يقص عليه الخبز يشد عليه الصف ومؤخرا جاتنا الرشة في الفلاك
2: أما حاجة إذا نقولها زاد محمود
0: فضل سيدي
2: راهو مدينة المهدية من 60,000 تتضرب فوق أربعة
0: فوالا دونك جديرة بأكثر نقويه في الدي بي نقويه في الكوتا تاع الفارينة باش نلقاو خبز ناكلوه نقويه في الكوتا تاع الضوء باش كليماتيزور ما يقصش
2: نقويه في الكوتا تاع الماء هذه قوة المسؤولين
0: اللي يضربوا على البلاصة يا أخي أنت في بالك تركيا معناها كيفاش على انفستي في السياحة
2: شو في بالي طبعا
0: ناس حطت فلوس
2: شوف المغرب
0: المغرب كيف شبينا
2: شوف مصر يودي تونس احنا الإدارات بتاعنا في المغرب
0: معناش كيف
2: الخدامة بتاعنا الكاليفية بتاع في السياحة في المغرب
0: ايه اليوم اخوي انت عندك بلاد مهدية راهي لؤلؤة المتوسط رقم اللي تدخل
2: معناش ما نقولوش
0: مليحة غير عادية
2: فما شكون شفت
0: محمود ناسها اهاليها ناس محليهم ناس متربية ناس متخلقة ناس تحافظ على نظافة علاش معناها نشوف في وليدي صغير انا محليه نظيف ومتربي وبوه مش لاهي بيه هذه المهديه وهذه معناها المسؤولين المهديه ما شاء الله تربيه اخلاق مازلنا فاميليار
2: ما تراش مشاكل
0: اخر جريمه صارت عندها 20 سنه اخر بركات صار عنده قدش من عام مهديه امنه ما شاء الله علاش ما ننفستيوش فيها علاش انت ولدي يقولك في عوض التوانسه تصيف جيك تصيف لك في الماديه وفي في بلايص تهز فلوسها تخرج تصيف البر عليها
2: هذه تلقى التاريخ تلقى المنظر المزيان تلقى
0: هذا اللي نحبه
2: تلقى احلى شط
0: وصلوه احنا اليوم فهمتني فاخويا اعطيونا ما تخليونيش نستغيث يا حاتم ماديه كومبلي
2: نفس الشيء باش نبدا واضحين نفس الكود كامله راه شابه سلقطه رجيش رجيش راه اكثر مدينه انا مع جلبنا خنفسلك اكثر مدينه محطوطه في الليسته كل يوم الراش رجيش ما ضو راي رجيش تعال
0: خلص السؤال
2: سلقطه تعاني ما يلزمنا زاد نقوله زاد
0: خلص السؤال
2: شنو نحكي كان على مدينه المهديه بالرغم نعيش فيها
0: ما سمعتوش انتم بوتي القص عليه الضو
2: عندهم محاولات هم راهو
0: شنو محاولات
2: عندهم مش محاولات عندهم الجروب الكبار باش نبداو واضحين قص عليهم الضو واني حاضر مانيش ندافع عليهم
0: عاملين جروبات خاص بهم
2: اي
0: خاصين بالوتل
2: ولات اوبليغاتوار
0: الا ما تعمل جروب
2: شفتهم توا مئات الملايين حكموا عليهم باش نبداو واضحين
0: تو هذا
2: تو عندهم تو عندهم وقصت راهو قصت هو يعني قاعد حتى في قهوه مع جنب بلوتيل اللي قالت عليه بكري وقصت ضو والجروب خدم شو انا راني نقول كان الحق
0: واضح
2: راني ايه زاد ما نجمش نجيل
0: يعني وباش نبدا حلول فرديه
2: للوتله
0: كيما نحن نعملوا باش وباش نلقى حلول فرديه باش
2: كيما
0: نلقى نلقى حلول فرديه باش نكلمك العطار
2: اما الزون هذيك هذه نتاع الزون توريستيك ابرك ما يخصش عليها كذا على خاطر السياحه زاد باش تضرب زاد شو تعمل
0: صحيح
2: والسبيطار كيف كيف راه ما يخصش عليه
0: بيان سور هذوما القطاعات
2: الصحيه راهو ماشي مزيه معناها
0: السبيطار راه ما تقارنوش ما قارنش السبيطار بالبوتيل انا راني السبيطار راهو هذاك لازم يكون او برومي ليو
2: انت بكري تحكي هذاك ما تحكيش فيه هذاك
0: فما شيء اللي حبيت نقوله
2: اما انت تحكي على السياحه وعلاش
0: قلت يا سيدي نحن عملنا ثوره في البلاد باش نطالبوا بالتقسيم العادل للثروه
2: اي شو ولا
0: صار اليوم تعرف شو نحبوا التقسيم العادل للازمه
2: صحيح
0: يا اخويا وزعوا علينا الشر بعدل
2: هو اللي صار في برج الراس
0: يا اخويا العطش وزعوه علينا بعدل ما عادش نحبوا نشربوا
2: ما تنفعلش يا محمود
0: ليش
2: نعرف
0: خلينا انفعلت قبل اليوم انفعلت قبل يا سي حاتم اليوم لو تسمع راهو طموحنا انا قلبي دم
2: كنا قلنا
0: يلزمني نكون نعطي رسائل بوزيتيف ورسائل ايجابيه خاطرني في ام اف ام وخاطر الناس تسمع فينا مي وخر وخر وخر وخر ظهر البي نتاع خويا
2: قلناش
0: يا اخويا عندنا احلام اخرى عندنا نهوض بالبلاد عندنا فلاحتنا تستنى عندنا امن غذائي جايك الطماطم والفلفل والدنيا باش تغلى في ديسمبر جايك رانا عندنا احلام اخرى نقولوا احنا نعاركوا على شرب ماء تي فضيحه تي تعرقت انا
2: بعد
0: المشكله على شرب ماء
2: يا محمود مش
0: نشرب ماء
2: يا محمود شفتوا الاخطاء هذه بالجمله الكل وبعد ترى نفس الوزره
0: في 10 سنين
2: يا محمود سامحني انت كي الاخطاء هذه الكل والفشل هذا الكل يعني كيفاش يا اخي معناها ما فماش حتى ربع قرار
0: هذا علاش قلت لك
2: يعني علاش ندور
0: يحبوا يباركوا البلاد يحبوا يبيعوا الصنم يحبوا يبيعوا ستيك ويحبوا كيما يبيعوا في شو اسمه اتصالات تونس ونبيعوا البلاد
2: اه خبر تو انقطاع الطيار الكهربائي عم مستشفى طبولبا
0: هذا
2: هو طبولبا هذا سبيطار طبولبا قص عليه الضوء واحنا ما نحكيو في المباشر تو ما يخصش علينا تو في الاذاعه عندنا بدري عندنا معناها
0: فوضى
2: جروب
0: فوضى
2: اما ينجم قداش يشد الجروب صراحه ما قصد يشد يشد يشد يشد وبعد يقول لك
0: سايره فوضى يعني يا اخويا اخرجوا اعطيونا مثال بصراحه
2: قولوا لنا على تليفون
0: اعتبروا نفسكم
2: في الصحة
0: اصنعوا ضوكم وحتى
2: خاطر عندنا زاد ضيق
0: السلام عليكم
5: اي
2: سي ابراهيم
5: بلاد شامخة
6: الو
2: وي مرحبا بك
6: عايشك ربي يخليك
2: اهلا سي ابراهيم
6: اهلا شحوالك
2: تحياتي لاولاد الشام اخويا لي ولاد الشام الكل
6: ربي يخليك
2: عايش خويا اخويا
6: عايش
2: اعطيني شنو المستجدات خاطر سمعنا بسيد والي المهدي تحول على عين المكان البارح وسمعكم شكر وتحلتش الامور على الاقل فماش جديد
6: اولا قبل كل شيء خلينا نشكروك على متابعتك لملف ولاد الشام
2: لا اخي مزيان ولاد الشام اخوي راه كنا اول شيء مدينه كنا تونس
6: احنا نطمحوا باش تكون ولاد الشام افضل من اللي هي عليه تويك طموحنا راه مش كونا نشد الصف على دبوزه ماء نتاع ماء معدني ولا على خبز ولا على راه طموحنا كونا نشوفوا ولاد الشام معناها بكلها تنميه واستثمار استجاب حقيقة أمس السيد الوالي مرفوقا بالسيد معتمد الأول ومرفوقا بالسيد مدير الإقليم وجاوب بحذانا
2: بعد قداش من نهار احتجاج
6: نعم ما سمعتك شي
2: بعد قداش من نهار احتجاج
6: الاحتجاج على مدار يومين كان أمس ولامس حصيله وانطلقت احتجاجات عفوية من المقهى لانه الناس سيد ضمرت وما عادش تنجم تصبر اكثر من هكاك.
2: اي شيء
6: خرجنا الناس كل الطريق. الوالي استجاب من غدوه وجاء هو مرفوق بالسيد معتمد الاول والسيد مدير الاقليم نتاع شركه الكهرباء والغاز وجاوا بحذانا وعملنا جلسه مع المجتمع المدني ومع كافه السكان ولد الشامخ وطرحت مطالب خاصه ومطالب زاده التنموية للجهة كاملة.
2: باهي، باش وعدكم وشو المطالب نتاعكم؟
6: السيد الوالي وعد بأنه مش يكون متابعة خاصة لملف ولد الشامخ. الكهرباء ما عادش مش تقص معناها بالقصان اللي كانت موجود عليه، ممكن الدين استاج هذا الانقطاع المبرمج. طالبنا باش يكون عادل على مستوى الجهات الكل،
2: ما تخليش ولد الشامخ اخويا. كيفاش كانت المده
6: على جميع على بقيه الجهات؟ وقت اللي كانت ولا شامخ يدوم 18 ساعه كانت الجهات طلعن بالراحه، طلعن كل شيء على قصان نتاع
2: الساعه. سي ابراهيم
6: هذا الانقطاع العادل اللي نحكوا عنه.
2: سي ابراهيم
6: وعادل باش يكون الانقطاع يكون عادل.
2: ما سي ابراهيم برحمه بوك اسمعني، اسمع سؤالي، اعطينا شنو هي كانت المشاكل نتاعكم؟ الضوء كيفاش يخص، والماء كيفاش يخص، والمياه المعدنيه، وشو طلبتوا وشو عندكم وشو صارتوا؟
6: الضوء كان يخص بصفه غير عاديه.
2: كيفاش
6: معناها وقت اللي انت تاع الصباح تلقى الضوء قاص، ينطلق من السبعه يرجع التسعه ربع ساعه يعاود يخص 11، يرجع مالي ساعة. مدة القصان تدوم أكثر من 18 ساعة في ولاد الشامخ.
2: أيوة، وحاجة أخرى، أنتم راه ولاد الشامخ ما يعرفوش سخونة برشا البلاصة.
6: ولاد الشامخ من أكثر المناطق ارتفاع في درجة الحرارة.
2: يا سي معجب الحرارة
6: أكثر من 50، راهو قامت 50 ولاد الشامخ.
2: 50 وما عندكمش لا ضوء
6: ولا ماء؟ لا تلقى ضوء ولا تلقى ماء، خاصة في العمادات، راهو الماء ما يوصلش للعمادات. قلت لكم على العماد السمرة وبوسليم والحارزة ولاد عمر ودراك، هذه راهي ما صارش في الماء عندها، وش حمال ما يروش في الماء عندهم يجي شهر ونص.
0: هما جامس.
6: إيه بس هما قالوا مش يوصلهم الماء صحيح، بريسك أو بي يوصل الماء.
2: الحمد لله.
6: ولتو ما يروح حتى شيء.
2: لتو يوصل الماء. كيقعدتوا في الجلسة شو الوعود اللي عطاوهم لكم؟
6: الوعود السيد الوالي أعطيه وعد كونه الضوء ما عادش يقص بالكيفية هذيك.
2: إيه واليوم شو صح؟
6: لكن اسمعني، لكن النقطة المثيرة للانتباه تونا التونسيون طايحة على الأخ. تمشي في 150 140 الدبي نتاع الضوء راهو طايح على الأخ.
2: ما يخدم
6: مكيف، لا يخدم غسالة ولا يخدم فريجيدير. أغلبية الناس كلها تتشكى معناها الآلات هذه كل المكيفات والغسالات والفريجيدات كلها تعرضت العطب.
2: لليوم؟
6: لا اليوم، ما اليوم أنا مانيش ولد شامخ، أنا خرجت في تنقل لسوسم.
2: ما أنا عرفت
6: أما تو أنا كلمت المطار
2: تو الضوء قاس
0: في معنى يا سي ابراهيم، تحياتي محمود معك ابراهيم. معناها تو اصبح طموحنا احنا كيف نجيو نقولوا عندنا مشكله باش يجينا والي.
2: لا على الاقل احنا زاد
0: الطلب في جانا تيخي جي اخي والي ولا مسؤول ولا اي مسؤول في الدوله هذه، كي يمشي للمواطنين يمشي له فارغه يا نظيف ضيفني بحذاك.
2: ها وعدهم.
0: تقول ايش يا سي محمود؟
2: وعدهم. ايش
0: نشوف فطرك؟ نفس بيداك
6: صحيح. وين الجهة؟
0: فولا
6: حتى وقتها نحكوا طول الجلسه هذيك نشحت ولا ما نشحتش؟
2: لا نجم نكلموك احنا غدوه ولا بعد غدوه تعطينا المعطيات.
6: ما نعرفوش ايش تقول عليه الايام، راهو احنا تويكا بالنسبه لنا الزو توقع
0: ما تبدل شيء، مسؤول يمشي
6: معناها ما تغير حد شيء وما تبدل حد شيء.
0: ما تبدل شيء، ما نجموش يتبدل، فاقد الشيء لا يعطيه. استيق عنده حصص حلول يتقص هذا القصان المتواتر على كامل الجمهورية التونسية من بنزارة البنكردين وهي تقص.
2: ما عندهاش عنا 2000
0: يا القصان يا الظلام. في الوضوح ما فما حتى قالوها في الوضوح، تونس الجمهورية التونسية
2: عنا عاجز في تونس، عنا عاجز في تونس، وهذه الحقيقة اللي لازمنا نقولوها
0: بصراحة. أنا ما نخجلش نقف روحي قدام المراية، عنا عجز، عنا خيوط تعبة
2: يا خويا.
0: ما عادش يتواصل مادام فما موجة حر، راهو اللي كوندور اللي يصنعوا في الضوء
2: يسخن
0: بفعل السخانة نتاع الشمس في الشتاء. انت ماكش تساعد في المكيفات.
2: اي رئيس الدوله، رئيس الدوله البارح حل الباش تو قال لك فما متآمرون والقصان غير طبيعي في ستيك وفي السونيت.
0: هاي موجود
2: راه
0: شكون باش يحاسبهم المتآمرون؟
2: يعني صحيح احنا نطالبوا بالمحاسبه
0: يا خويا، نلاحقهم ونحاسبهم ما نطاردهم. الناس هذوما يلعبون
2: وحنا معاكم
0: ومعاكم نحن. انا اليوم نحب نسمع السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد قال فلان لثورته في فلان.
2: صحيح
0: السيد الفلاني قاعد يقاضى في القضاء بسبب اهماله للسدود. انا كمواطن نبرد كي نشوف اللي مسؤول على العطش نتاعي ومسؤول على فهمتني القصان الضوء قصان الماء وتجويعي نشوفه قاعد يتحاسب على الاقل نبرد يا اخي.
2: ايش قلت انا من اول دقيقه؟ قلت لك نحب نشوفه قاره ثوريه، نحب نشوفه
0: قرارات صحيحه
2: وحط
0: فلوس،
2: نحب نشوفه محاسبه، نشوفه على الاقل نبرد شويه ونفهموا شنو هي الحكايه.
0: حط الفلوس اي سيحات
2: ما قلت لك انا يلزم فلوس للستيك، فلوس للسوناد، وفلوس قبل البيسين وقبل كل شيء.
0: هبطوا فيها في
2: ماذا بينا عندنا بيسينات وترانات
0: فهمتني بالدولار، والفلوس اللي نجيبوا فيها في فنانين في مهرجان قرطاج بالدولار،
2: بالدولار بالدفيز
0: ستيك اولى بها.
2: صحيح
0: ولاد الحفيان ولاد الشعب التونسي اولى بها،
2: وبعد ترى الشامي وبعد ترى ترش
0: يا خويا. عندنا عامين ما فماش مهرجان
2: مليارات راه
0: عامين ما فماش مهرجان قرطاج.
2: لا يعملوا بالتوانسه،
0: اعملوا بالتوانسه وخلص بدينار التونسي،
2: اعملوا بالتوانسه شو
0: مطلعش العمله الصعبه. انا ننفستي في الضو،
2: ننفستي في الماء، مش باش ندمروا الثقافه جمله، مش ندمروا الرياضه
0: جمله. ثقافه
2: نحكي لك التوانسه.
0: انا نقول لك امي امي
2: ما تتنفسش،
0: ما تتنفسش وانت تقول لي ثقافه.
2: هاك قلنا هيك قالك ما عيب عليه على حكايه نهار الوحده.
0: انا احنا التونسي ولا
2: اخي ما قلت لي توا وقت مثلا وقت توا ربي الناس عطشانه واحنا توا ينزل وقت احتفالات.
0: نحبوا نعيش
2: رايي هذا يا رايي
0: انا نحبوا خلي يردوني اللي باش يردوني بيدهم كي يدخلوا للدار يلقاو مكيف نتاعه وهو يخدم.
2: لا ما خافوش احنا شو يردونا باش يردونا احنا كطونكو على حول
0: واشرب من بعد ثقافه. راهو ما نجموش نعملوا ثقافة واحنا جيعانين.
2: انت تعرف وقتاش تحاسبني محمود؟ وقت اللي انا تلقاني انا متآمر اصلا، وقت اللي تلقاني انا عندي اتصالات بالخارج، وقت اللي تلقاني انا قاعد نتآمر على بلادي.
0: نحن
2: احنا تونس احنا بينا ولاد الحفيانة
0: احنا ملاك لهنا ما نشكر راي.
2: صحيح
0: هذه بلادنا يسألوا علينا الزيتون،
2: كان الصوت باش
0: يتحس القمح والشعير، يسألوا علينا الكياسات وسألوا علينا البلاد. لو تعرف احنا غدوة نهار اخر جي اي حد باش يضر
2: بلادنا باش تقف في الصف الامامي. ابجل شويه
3: سيدي حموده.
2: سيدي حموده
5: الو حكم اخويا حاج
2: عسلامه. سيدي تفضل عزيزي.
5: خليك انا متفضل اعطيني تاع درب دراج ونستنى في البوكيه.
2: والله غالب والله غالب. هو محمود
0: القلوب معبي يا سيدي، القلوب معبي
5: القلوب معبي يا سي محمود القلوب معبي. كيفاش مش تقول لي انا الضو البارح يقص علينا ثلاث مرات في النهار؟
2: هذا قرار اللي
5: كنت ضربت في
2: تريجي. وين اخويا انت وين؟ منين تكلم فيها بربي؟ منين تكلم فيها سي محمود؟
5: نعم
2: منين تكلم فينا سي محمود؟
0: سيدي
2: سيدي
5: سيدي
2: سيدي انت دخلت بعض
5: نكلم فيك من الخدمه وما تعرف
2: فين. لا لا لا مهديه ولا وين معناها؟ وين تصبر؟
5: لا بالمهديه
2: واضح مرحبا بك. اعطيني اخوي احكي اخوي قرر قلب.
5: البارح قدت الضوء ثلاثة مرات في النهار.
2: اي
5: وضع قدت الضوء ثلاثة مرات في النهار. اني واخذ فريج دير جديد في جوان مازال في الجرانت بتاع يتحرك لي الفريجيدير. نرجع للشريك على اساس كلهم في التعويض وطلعوه لي يقول لي لا مادام قص الضوء خويا ماشي مشكلتنا نحن.
2: اي تمشي للستيك
5: باهي باش نمشي للستيك برا اقعد استنى عامين وثلاث سنين
2: واعمل معاينه واعمل عدل منفذ واعمل ترشيه واعمل.
5: سيدي صدقني الصباح كلمت شكون عدل منفذ قلت له باش تشوف لي الفريجيدير نعمل معاينه باش نحب نشكي للستيك. باهي يا سي حاتم باش نحكي انا بسيرتي كركري من كركر
2: نتشرفوا نتشرفوا بأهالينا في كركر
5: وبيك يا عايش خويا نحط نخلص بربي الضوء ماهوش قوي وماهوش يخدم حتى في مروحه. تصور اني واحد من الناس امي عمرها 70 عام موفر لها كلمة جزير موفر لها حياتها باش تكمل عيشتها في ارغد العيش يقص عليها الضوء تولي مراه مش مروحه تمروح.
6: عايش تنزل. كلنا نتمنوا في اقتصاد، كلنا نتمنوا في شركات، كلنا نتمنوا في استثمارات وشركات تجي لهنا لتونس. ولينا نتمنى باش نروح لداري بستيكة ما ونلقى الضوء الماء يمشي في الدار. هذا موضوع وصلنا له
2: للأسف للأسف. علاش نحكيه واحنا باش يقعد حتى للتاريخ يا خويا؟ بعد باش تتبدل الامور ولا لا؟ هذا هو الاهم. تو احنا تمرمد وتمرمدناه
6: يا خويا حاتم، تمرمدناه لنا وقت مازلنا نتمرمد وراه
2: في بالنا. قلت لك انا، قلت لك احنا نحبوا على الاصلاحات تو والقرارات
6: في بالنا. جمعه اثنين ثلاثه
0: نصبر.
6: سامح لي السيد الوالي علاه ما يكلمش الشركات، يتصل بشركات المياه المعدنية وسيدي وفر لي في الأسبوع زوج سميات، ثلاثة سميات للمهدي.
7: وصلني
2: ربي فما نداء من صفحة التلالسة، محتاجين آلة تنفس صناعي أكسجين العجوز على مشارف الموت، مطيشة في السبيطارة وعندها شهرين. اللطف بربي اللي سمع النداء هذا التلالسة كنا مع بعضنا. واضح سي الهادي يا خويا ميساجك كيما الميساجات الكل. انت شو ترى معناها في هنا على المستوى الجهوي لهنا شنو ترى الامور؟
6: مستوى شنو الامور؟ الامور في اتعس الحالات توا، في اتعس الحالات ما تنجمش توصفها. سامحني انا ما عنديش مشكل مع اي مسؤول هنا،
2: كنا معنا حتى مشكل
6: الا محل السيد الوالي. نداء للسيد الوالي يا اخويا، شوف الشركات المياه المعدنيه خليها تجيب 3-4 سميات كل جمعه وتتفرغ.
2: عندنا اليوم حسب معلوماتي بارح شفت واحد كاتب ما لازم نثبته من التجارة ساعة، فما كوامن جايين اليوم. المشكلة زادة سي محمود
7: بديو.
2: سي الهادي بداو يجيو، فما 40 سمية جاي اليوم للمهدية.
7: معناها
2: يزمنا تطمن زادة احنا توا راه فما المياه المعدنية قاعدة تجي توا. فما المشكل الوحيد اللي قاعد ياخو في الماء اكثر من لازم يا اخويا، اقرا حساب خوك.
0: صحيح
2: اقرا حساب خوك، راه فما شكون يحب يدبر بالعشرة وبالعشرين وبالاربعين وبالراه فما اقرا حسابك يا اخويا. انت راهو اللهفه هذه راه بقدره ربي، كل يوم تجيو كوام انت
0: كل يوم
2: تجيو كوام. هاو يفرقوا فيهم بالامن، هاو بعد الصنبه باش ما نسميش المجازان البارح في الليل
7: صباح
2: الامن واليوم بالامن. معناها تو الامن باش يتلاه معناها بالمجرمة في الكياس مثلا، ولا بالسرقة، ولا بالصف نتاع الماء، ولا بالاحتجاجات، ولا يا اخويا رانا احنا توا نحبوا شوية تهدئة. الحقيقة راه بقدرة ربي الجماعة هذه السخانة تمشي على روحها تبدأ تفرهد الأمور. راهو كي نحكيو هكا فما شكون يقول لك انت تنزف في الفارينة. راهو ما نهزوش لا فارينة، نحبوا بلادنا. راهو رسالة تطمنة، راهو كي راهو حتى المسؤولين سامحني يا خويا كي راهو المسؤولين بدات تتحرك زادة وبدات تصلح مسائل نقفوا معاهم. احنا راهو ماناش ضد حتى مسؤول.
6: تونس عزيز علينا سي حاج،
2: عزيز علينا مالا خويا. زادة فما ناس ماذا بها تتخرب، راهو فما ناس ماذا بها تتخرب.
6: بربي توا سيادة الرئيس البارحة خرج قال تم متآمرين اللي هم يقصوا في الضوء والماء.
2: ياتهمنا
6: سهليات
0: ولحظة فما تليفونة
2: في برشة تليفونات.
0: شوف بالحق التليفونات اللي بيجيك الكل نفس الموضوع نفس الشيء.
2: لا فما استغلات ينجم يكون
0: فما كل قاعد يقص عليهم الماء. فما البادي بي الثاق طيح لك الضوء لكن ما يخدمش الآلات بارتو وذوي الأولى. الثانية فما فبني القصان المتواتر وما ذي خلنا نطلعوا به شوي الفوق شنو فما سيحاتي الفوق. فما محطات متاع تحليه مياه البحر. سمعنا سيدي عبد الحميد وكذا سوسه
2: انا قلت لكم راهي فيها مشكل كبير عنده اربع سنين تو ما نجموش يخدموها. باش نقول لك الواه على خاطر ها نعطيك الحقيقه انا خرج شكون وكذب مسؤول هذوما هما المتامرون عندي انا كي ما يعطيوش الحق
0: غاتينا سيدي
2: محطة التحلية تخدم بالماء محطة نتاع الكهرباء نتاع سيدي عبد الحميد خاطر باش ما خسروش برشا فلوس الترومب معناها الترومبات هذوك نتاع اللي يجبدوا الماء لي زاسبيراتور ولا ما نعرفش شنو يتسمى هذوك الكل باش ما خسروش وعملوا كيفهم خذوهم من تاع ستيك هكا علاش حطوها في البلاصة هذيك ما عملوش دراسة البلاصة هذيك الماء نتاعها فيه المازوت فيه اللوناس فيه المشاكل اللي خلقها ربي الكل التوا شو يلزمهم يعملوا يلزمهم يزيدوا يكبروا ويجيبوا دي نتاع التحليه اكثر واكثر ويلزم يجي يدقلوا والا الحلقوم اللي يجبد بالماء يلزم يجبد بالبعيد ويعملوا موتورات موحده وهون نقول لك ان شاء الله يكذبون ان شاء الله يكذبوني على خاطر انا هذا الشيء حكيته عندي مده وين نقول فيه معناه احنا خلونا في الشتاء ثلاثة ايام من غير حتى قطره ماء كانت تفكر وقلنا نصبروا اش قالونا قالونا اموركم واضحه وفي الصيف وين عاد خارج عاد
0: وخرج حتى
2: بعد سبوني الناس الكل
0: خرج حتى فرحان يا سيدي بشرى صيف
2: اصبروا ثلاثة ايام
0: صيف وين تعرف
2: نتفرج حبيتي
0: وين نقول لك يا
2: هاشم زاد يا خويا في النيل والله في النيل تو ناخذ شنو انا نمشي اما بعد كي سالت وكي حكيت مع كي قلت لهم مش بيه الماء يقص وش بيه ذيك ما خدمتش فما الناس اللي سبيسياليست والناس اللي خدمت حتى المحطه بيدها و و و راني ما نحكيش من فراغ كي قلت لكم راه فما مشكل كبير واللي خرج لنا يقول لا تكذبوا تخدمها وجيب لنا الماء
0: نقول لك حاجه حتوما اسمعني خويا تو انت تعتقد هكا حلم حلمته هكا في مخك
2: هادي مسدتك انا حتى حطني مسدتك
0: انا كيف كذا احنا زوز كيف انت تعتقد
2: يعني
0: دولة وباش تحلي مياه البحر وبش وبش وبش وبش وما تعرفش البلاصة اللي باش يجبدوا بينها الماء فيها المازوت ملوثة ولا غير ملوثة امان
2: فساد
0: امان خويا
2: ايه مالاش معنى
0: امان بابا
2: اي امان
0: هذا ما هم المتآمرون
2: هيك علاش
0: قلت فعل
2: هيك علاش قال لك فما
0: مسافه الف قداش عندنا من كيلومتر شريط
2: ثاني تعرف الناس خايف
0: ثاني ما حللوش الماء
2: تعرف الناس خايف
0: تعرف انت المواطنين تجي كل يوم تجيب في الدابز من ديارها من بيارها لوزاره الفلاحه تحلل في الماء بتعرف خلي مشروع دوله تحليه مياه البحر في الساحل اسمع لي ما تسمعش
2: تعرف اخر
0: خليلوش الماء
2: اخر حلقه شنو تعرف اخر حلقه شنو ونبدلوا الموضوع اخر حلقه اني خايف من كثر ما فما فساد وبالحق فما فساد كبير وانت تعرف ومتغلغل
0: متغلغل
2: متغلغل متغلغل من سنوات راه
0: اي نعم
2: ما نحبش نقول من الصغير وانت طالع نخاف له المتآمرون الكل تقعد الدوله فارغه
0: اي كلنا متآمرون
2: تقعد فارغه تقعد فارغه
0: كلنا متآمرون
2: في بالك كان باش كان باش يحاربوا الفساد على قاعده راك تدوخ راك ما يقعدش حتى البوابه والحاجب اللي
0: باش تقعد سامعك قوس وما تضحكش
2: انا ما نضحكش
0: نعطيك نكته
2: ما نضحكش احنا قاعدين
0: احنا وصلنا الى مرحله تعرف وين تغلغل الفساد وصلنا الى مرحله الشعب يقترح الفساد على المسؤول
2: ايوه
0: انت وقف
2: فكلنا فاسدون
0: يوقفك بوليس
2: متآمرون
0: يوقفك بوليس شريف وتحيه للامن وتحيه للمسنه المهديه امن بالرسمي ما شاء الله يوقفك بوليس شريف يقول لك السلام عليكم سلام خويا راهو الكلينياتون تاعك ما تشعلش ماذا راهو فيه عقوبه كذا كذا مثلا 40 دينار و 50 دينار تعرفش يعمل المواطن
2: قل له خذ هاو 20000
0: يقول له هاو هذه خذ فاتني هاو 20 دينار
2: وسيبني
0: وطفي عليا الضوء
2: اي قلت لك الكل
0: زماني عاش خويا يعني هو شريف هذا تو البوليس في مقام مسؤول هو شريف
2: وما ياخوش
0: والمواطن يقترح عليه الفساد
2: وفي الادارات يعني الكل
0: كان عنده 1%
2: محمود وفي الادارات الكل
0: سي حاتم
2: انت باش يدخل باش يفوت الصف في
0: انت تخدم سي حاتم انت تخدم في وزاره الفلاحه ولا وزاره الصناعه سي حاتم مش حوالك لاباس صح لاباس خو مترسم انت صح عليك بربي سي حاتم عندي الوليد مازال يتخرج عندي ولدي مازال يتخرج وسمعت بيكم باش تعملوا انتدابات تبربي شوف له فماشي بلايصكم باش تندبوا هك يا خويا ولازم لازم شنو لازم لازم ما فهمتكش تي كان فما شكون معناتها يحب خمسة عشرة ملاي 15 ندفع المهم ولدي يدخل الوظيفة العمومية نحن شعب فاسد
2: وخامج
0: ونقترب
2: وشوف لو صخلة احنا الوش قلنا حملة خماج
0: على الشرفاء
2: نطفر احنا قبل نبدأ برواح
0: نقوله صحيح نبدأ برواح الحركام الشد الكورنيش شد لهم مع صاح شاك فهمتني اللي لوح بابيه مشوار غادي واللي لوح دبوز نقوله هز وحط هيك البوبالة موجودة
2: وذاك شلت
0: وبعد نجيو ونقوله العيب وين العيب فينا احنا سي حاتم العيب في التعليم متاعنا العيب في تبدا بشوي بشوي
2: كل بشوي كل في سترات في كل بقعه في كل
0: باش عم نعمموش توا الحكايه هذه
2: الكل لا لا لا لا لا شرفاء كثيرون
0: باكيد ما هو انت باش يقترح عليك باش يقول لك كان فما شكون نعطيوه يدبر لنا بلايصه كذبوني باش هذا مش صاير
2: لا موجود موجود الواقع الواقع
0: اي سي محمود دبر له بلايصه من فلان واللي لازم لازم قولوا برا امشي دور وما تلفتش
2: ورا عندك حاجه صغيره محمود اني لنصور يكلموني مثلا اجي صور لنا المشكله الفلانيه ولازم لازم
0: ولازم لازم
2: اصلا من بالله هو يقول لي لازم لازم واني نعلق
0: ولازم لازم هذه
2: شفت لازم لازم نعلق
0: عارف هذه شو اسمها سي حاتم
2: اني باش نوصل صوت يقول لي ولازم لازم
0: يصور لي ولازم
2: ماشي في بالهم بالفلوس
0: ماشي في بالهم فشوف
2: والله نحكي لك في حاجه مش مره مش ثلاثه ويسمعوا فيه
0: احنا توا لازمنا نخرجوا ميساج بوزيتيف رساله ايجابيه ونقترحوا حلول الحلول راه فما الشركات خواص متربصه بالطاقه تحب تنفستي في تونس الطاقه نتاعك فيها شركات مرتبطه بالخارج اساسا فرنسا عندي انا معلومات راني نتعامل مع اعضاء مجلس النواب ونتعامل مع اعضاء مجلس الاقاليم وعندي معلومات رسميه تاع الدوله
2: سياسي انت ولا
0: نعم لا لا ما كنتش نجي نحكي في راديو انا نتحمل مسؤوليه كلامي هي مصادري شنو تكون الفيسبوك
2: انت ما تنشطش في
0: ما نشطش في حد شيء انا ناخذ المعلومه انا جايبش نحكي على برج الراس نكلم اهالي برج الراس شنو صار
2: كيما خدمتنا
0: انا باش نحكي على السيد الوالي
2: نمشي ونتنقل
0: ما لازم المعلومه من مصدرها دونك المعلومه من مصدرها راهو فما شركات جايه تحب تنفستي في تونس تحب تفك بلاصه
7: لحظه هذه في دب والماء
2: محمود انا عندي ضيف
0: اخويا مرحبا بك
2: مرحبا بك انت
0: انا
2: نورتنا
0: ان شاء الله غدوه خير راهو تونس هذه مازال
2: نستحفظوا على بلادنا زاد
0: نستحفظوا على بلادنا ما نخربوش ما نحبش نوقعوا في فخ الاحتجاجات الفوضويه
2: صحيح.
0: والاحتجاجات التخريبيه راهو احتجينا 2010 و2012 و2013 و2019 بسلميه وبوعي
2: حتى الثوره تتسمر راهو سلميه
0: اي نعم راهو نوصيكم ثم نوصيكم المشاكل الموجوده لا ينجم يحلها والي ولا معتمد خذوها احسبوني اخوكم بوكم صديقكم احسبوني ما
2: بوكم التعامل التعامل اسمع لك اسمع الناس وخلي الناس تدخل لك مش مشكلة باش تحل
0: يمشي يسمع
2: المسؤول يمشي كما تو مشى الشيخ يعطي الصح
0: فوالا
2: نقول لك يعطي الصح
0: واجب المواطنين وكونهم يتكلموا ويحافظوا على بلادهم بسلميه
2: احنا لو غششنا في برج الراس علاش؟
0: ربي
2: يحفظهم حد
0: ينصحهم
2: للور ما صار شيء
0: واجب المسؤول انه يسمع وانه تو نعرف ما عنده كان الكلام الطيب باش يقول وسال غدوه خير وراه ديما غدوه خير كل الدنيا خلينا
2: عايش محمود
0: شكرا على الاستضافه لي ربي يخليك سي حاتم
7: انت
0: مدام ربي يخليك الناس الكل وكافه تحيه كافه مستمعي الام اف ام من جديد
7: نوال في دب والماء مباشرة احكي معها
2: مرحبا
1: يا عسلامة
2: مرحبا بأختي
1: عليكم
2: قل لي أختي منين تكلم فينا
1: احنا من دب ولا بحكم فيك
2: ها
1: دبو
2: رابحة نتاع
7: بوجع دبو ما تسمي
2: ما تسمي للناس حاسين وانتي بحدا دبو تو بحدا دبو نتاع مياه معدني اي شو اللي شو الموجود بالضبط ها
1: والله كيما تعرف صف مسؤولي البيت تسمى التجارة باش تاخذ المي اما بالحركة مو بالتجارة مش نصيبة كيك حتى فما همجية مش تولي وتولي عارك معروف
2: عشان مش نظموها ايه قاعدين توصلوا تاخذوا الماء ولا خاطر الماء قاعد يوصل للمهدية تو فما ابرك راه بدات تتحل شو بتحل ما نوعا ما
1: هما راهو يعطيو في العاده أما الغبيب عمل همجين عملها وخلاه يبطل حاكمة التجارة
2: صحي
1: أما ثم المية ويأتيونا عادي جدا
2: خلنا نضمر واحنا يا أخي خلنا نضمر واحنا
1: احنا نضمر واحنا احنا ما احناش النظمين الناس الكل تحب ترعى والناس الكل تحب تفق والناس الكل تحب تاخذ هي نظام ما فميش
2: وصلت اخذت الماء ولا يا اختي
1: نظام عاد احنا
2: برشا برشا ناس الغادي ولا شنو برشا
1: ثم ثم حتى المواطنين عاديين ثم
2: نحاولوا نضمر واحنا نحاولوا نضمر واحنا هو هنا قاعد نوصل في مثال بربي نضمر واحكم ولا لله فراو جايين برشا كوام راهو المهدي كل يوم باش يجيو كان المهدي راني هذه تطمن
1: السمع الكل متوفر
2: ما توفر راهي باش تتوفر
1: ما فماش
2: هلا غالب فما لاثر فما نظام ما فماش هذيك هذيك عقليتنا الكل هاي
1: اما جمعتني سيري امورنا واضحه نجي ناخذ من عادي يهز الزود بالمية وامورنا هاني
2: ايه ما تخلي امورنا واضحه ما دام ما وصلوا السكان هكا هبطوا على الماء بالدرجه هذه راه ما فماش حتى دبوزه ماء راه تقول لي راه في الدب وفما في الدب وفما ما دام ما في العطريات وفي الواحد راه ما فماش راه ما فماش ها ما ليش هو اللي يهبط على سقيه باش ياخذ الماء راه ما فماش ها باش نعطيك مثلا امس ولا اولمس جاء كاميون نتاع ماء الامن والتجاره معناه يوصلوا باش يقولوا لكل حانوت خذ الماء فما حوانتو لو ما عادش يحبوا ياخذوا قالك من مشاكل الساعه
1: مشاكل تنعبي
2: والله لا عادي يحبوا ياخذوا قالك فك عليا هذه المشاكل والضرب ومضروب مش ضرب ومضروب معناه يقول لك هاك اعطيت لفلان وما اعطيتش لفلان وقداش في الاخر باش ياخذ من سيكه وباش ياخذ 30 سيكه فما شكون يبدا يتبع بالكهرباء في الامن وغيره مثلا هبطوا للعطريه هذه 30 سيكه يمشي ياخذ ما عندهم زوز كعبات ولا
1: كعب
2: وبعد يمشي للعطريه اللي بعدها وبعدها بعدها يروح ب 30 سيك هذه هي اللحظه وهذه هي تخدم المخ على حساب غيرك
1: الرغبه هذاك مش بيت
2: ربي معنا مدام ربي معنا
1: اختي هو ربي مع الناس الكل
2: عايش معنا ضيف نسمعوه باش يحكي على موضوع اني عندي اني حساس وهام جدا بربي هذايا راهو تبعوه بالحق ووصلوا له صوته على خاطر هو حسب ما يحكي والوثائق عنده مظلمه كبيره صارت له. تفضل خويا عرفني باسمك اقرب الميكرو.
8: صفوان اسماعيل
2: تشرفوا
8: رئيس لجنه تاسيس الشركه الاهليه المحليه كاريتا باش في الغضابنا. ساعة تحيه لي في المشاهدين ومستمعي ام اف ام.
2: مرحبا بك
8: كامل التراب.
2: معناه انتم حبيتوا تاسسوا شركه اهليه.
8: احنا خريجي الجامعة التونسية انا قدامك انجينير انفورماتيك.
2: مرحبا بك.
8: طبعنا
2: مهندس اعلامي.
8: صارت تصحيح المسار هذايا عن طريق رئيس قيس سعيد اللي هو من ابرز اللي ندد به الروس الاقلام هو الشركة الاهلية وصلح الجزائر. هذا برنامج الدولة، هذا برنامج الرئاسي.
2: انتم مشيتوا فيه؟
8: مشينا فيه.
2: انتم مجموعة من الشباب؟
8: مجموعة من الشباب.
2: قداش من واحد؟
8: احنا أربعة.
2: اقرب الميكرو.
8: احنا أربعة وجينا باش نعملوا انتخابات باش نكملوا الأعضاء الناقصين.
2: واضح. شو صار بالضبط؟
8: صار تجاوزات واستعمال نفوذ من قبل نائب شعب.
2: نائب شعب؟ أقاليم ولا شعب؟
8: اللي هي بصفة أوضح عضو مجلس الجهات والأقاليم.
2: أي صحيت ما هو
7: فما
2: وين بالضبط في الغضابنا؟
8: منطقة الغضاب.
2: شنو النفوذ اللي استعملهم؟
8: حاب يتدخل هو اللي يعين أعضاء الإدارة. هو اللي يتحكم في الشركة كل مسارها نتاعها واللي هو القانون يمنع الأنشطة السياسية والنفوذ الجميع.
2: إيه سامحني ما دخله هو. أنتم حبيتوا تعملوا شركة أهلي.
8: عمل الفتنة ما بيني وبين الأعضاء اللجنة التأسيسية.
2: وشو هو المشروع هو بالضبط صار؟
8: مشروع سياحي. أنت يا قداش مرة ريت جيت في المصر
2: نمشي للغضاب. ماك جيتني الغادي أنت يعني نصور فيك الأفكار اللي جيتني. جيتني وقلت لي راني عندي كذا وعندي برشا تو ولا غالب كل مرة موضوع تيجي احنا تو اليوم موضوع آخر وحبيت ندخل. على كل أنت شو هو المشروع اللي حبيت تعمله؟ الشركة الأهلية دي
8: مشروع سياحي منطقة الغضاب.
2: هاي؟
8: حابين بالمجتمع المدني نخرطوا الناس كلها لبدنا الفلوس عملنا اللي يتابع كل البروسيدير
2: تاع اي مش اخي سيد الرئيس مش قال فما تسهيلات كبيره لازم تكون شركه الاهلي
8: نورمالمون
2: اي شو صار شو صار بلوكاوكم
8: بلوكاوني يعني وقع التنكيل بي
2: ما تغير ما تضرب الطاولة عندي
8: وقع
2: حق
8: وقع التنكيل بي معناها شيخولو ديكا
2: انت
8: انا افكر اذا انا مفقود انا موجود في تونس
2: عنده غصة سيد راهو عنده غصة راهو وقت حكيت معاه في الغضاب انا الراجل راهو عنده غصة وغصة كبيرة
8: لا عباد عندها فلوس طب في بالك الفلوس مجمدة في البنك عندها طول تقريبا عام لا من جان في 2025
2: يسامحني انت تو انت تابع ولايه المهديه ولا
8: تابع ولايه المهديه احنا
2: قابلتش الوالي
8: قابلت الوالي وكل الجمهوريه وعملت
2: ما تضرب على الطاوله
8: على خاطر امر
2: لا على حس الكرو شنو اعطيني شكون قابلت وشكون كذا
8: قابلت وكيل الجمهوريه قابلت الوالي
2: علاش قابل في وكيل الجمهوريه شكيت معناها
8: شكيت دابا مشيت قابلت الوالي الوالي عطاها معلومات زائفه قبل ما يعطي في المشروع ولا شيء بعث لي مراسله قال لي هات الاوراق شنو
2: شكون ولا اتهمك
8: اتهمني بالتقصير
2: هذا النائب الاقليمي ما
8: الوالي بعث لي مراسله قال لي هات الوراق نتاعك وشو مشيت عين المكان قلت له كيف
2: استقبلك
8: استقبلني مشكور استقبلني وصالح كان قاعد مصدوم
2: بعد الصدمه شو صار
8: قلت له كيفاش الاجراءات قال لي توجه القضاء هو المدير الجهوي عمل لي بلوكاج
2: علاه توجه القضاء
8: قال لي برا توجه القضاء كي هو كي المدير الجهوي
2: اخي هو ما ينجمش يحل الموضوع هذا مشروع رئاسي
8: شركات
2: كان الشركات الاهليه اللي فيها تسهيلات الكل ما لا الشركات الاخرين باش قاعدين يعمل
8: حسب المرسوم عدد 15 سنه 2022 والامر الرئاسي عدد 498 يخولهم باش يدخلوا شخصيا وزاره التكوين المهني والوالي باش
2: يسهل
8: يسهل ويصلح يعمل حاجه تجاوزات كل شيء
2: اي كيف شاف الشيء هذا شو عمل للوالي قال لك امشي للقضاء
8: مشي للقضاء
2: كي مشيت للقضاء
8: ايه طبعا عندها اكثر من عام ولطن فما حد شيء
2: هي صعيبه للدرجه هذه
8: فهمت شيء
2: وراق كامله الفلوس موجوده الاعضاء موجوده
8: معاينه من عاد المنفذ انا وليت متحرك من بعد المنفذ ما عادش صدق حتى واحد وليت مش كان من عاد المنفذ وكل على
2: انت مش نركز على موضوع الحقيقه ومش ديما نركز على خاطر عنا احنا شكون يمثل رئيس الجمهوريه هنا في مهدي الوالي حلوا الموضوع ولا ما حلوش
8: الوالي وصلت معلومات مغلطه علي يعني.
2: ايه يا اخي ما لا انا تو
8: نمشي استقبلني فهم الوضع قال يتجاوزني الموضوع
2: بالكشي بالحق فما موضوع يتجاوز ما ليش هو ما نحبش نظلم حتى حد
8: ايه حتى
2: اي اما هو شو هو الموضوع اللي يتجاوز مثلا
8: قلت له وصلت معلومات اللي نعطل معناها فهمت لا
2: اخي بالمعلومات اخي ولا بالوشاية ولا ما فما عندي وراق عندك سامحني وراق كاملة
8: انا رئيس اللجنة التأسيسية حسب العقد التأسيسي وقلت لكم المحكمة عليك انا رئيس اللجنة التأسيسية يعملوا جلسة في غيابي ودون انتخابات اللي هي القانون يقول لك ما يصير اعضاء الاداره الا بالانتخابات بصندوق الاقتراع
2: معناها فما اخلالات
8: تتجاوز قانوننا في واضح النهار هذا مش اخلالات إيه استعمال نفوذها
2: وانتم قعدتوا بطاله
8: والشركه مش كاكا العباد فلوسها مش عارفه تاخذ فلوسها مش عارف كيفاش مجمده كاكا في البنوك ولا حياة اللي منتبه
2: وهذه الشركات الأهلية اللي نسمه
8: اللي هي مشروع الرئيس الأساسي اللي ارتكز عليه التصحيح المسار
2: وهذه في المهدية ما نجمناش معناها نحلوا المشاكل ونقعدوا مع بعضنا ونركحوا الأمور
8: هذه
2: وشهادة صحيح
8: هذه اللي قلت لهم
2: شهادة صحيح السيد معناها ما فماش خيب شنو معناها
8: فهمت شاري بيت يعني في
2: بالك شي فما حاجة بالك شي فما حاجات اخويا ما قلتهمش راك تحمل مسؤولية كلامك
8: تحمل مسؤوليتي بتبيع
2: معناها انتم كل شيء مريكل ونكلوا بيكم
8: نكلوا بينا
2: يا اخويا هذا نداء ان شاء الله يوصل وبقدرة ربي يوصل على خاطر هذه اذاعه يتسجل علينا كل شيء راه باش نبداو واضحين ورانا اذاعه مرخصه جهويه والموضوع هذا اني راه خطير وهاني باش نوجه ندائي لوالي المهديه الساعه باش يزيد يوضح لنا الامور فماشي ما يجاوبونا حتى عن طريق مسؤول اخر عن طريق اللي يحب هذا انا بالاقاليم زاد ينجم يكلمنا ويفسر لنا ليكش كلامه السيد مش صحيح وكانوا صحيح السيد هذا كل شيء عنده وانا ريت الوثائق الكل راه ما الا ما بعث لي الدنيا الكل على الواتساب باش ثبت
8: قضيه جاريه الراجل رفض مكافحه تمسك بالحصانه ما صحش طلعت قلت لي اني خائن واني مدلس واني خارج المسار واجهني بالقضاء رفض رفض
2: باش يكون خاسر هنا
8: الدولة خاسر الشعب خاسر المواطن خاسر اللي يعني مش صار بحد شيء جيست تسهلوني معناها
2: غريبة أنا كيفاش
8: معناها أنا متطوع كل شيء على حسابي الخاص وين مجتمع
2: مدني. شفت ماذا بيا نسمع نسمع نسمع الرد الحقيقة ماذا بيا نسمع الرد على خاطر
8: مبهم مش فاهم كيفاش الدولة فهمتش مشروع هذا رئاسي ونلقى التعطيلات هذه كل لا احنا نخدموا كل شيء من عندنا ما نفهمش.
2: ومهندس في الإعلامية وشاب وطموح وحب يخدم منطقته تساعد قبل كل شيء
8: ولا ونستنى في الرد من عام 2025 الشرق الأوسط قاعد يعاد
2: وبعد يقول وبعد يقولوا الشركات الأهلية ما نجحتش هاو المسؤولين قاعدة
8: مسؤولين
2: مسؤولين نحكينا بقاليم ولا غيره ولا ولا ولا أي مسؤول
8: اليوم يقصوا مدافع الضرائب بتاع الشعب اليوم من واجبهم يقدموا التسهيلات مش الإعاقات.
2: واضح أخوي واضح أخوي هاك وصلت صوت
8: إن شاء الله يوصل
2: وموضوع للمتابعة لا يوصل
8: على خاطر برشا أهل المجتمع غاضبين برشا فما شكون يحب يتوجه يمشي قابل رئيس الجمهورية تصور يعني معناها في 2026 لازم تقابل رئيس الجمهورية شخصيا باش تقضي حاجة مع تصور في بلاد هذه 2026
2: والنداء ولا كلنا أي واحد يخرج توا في الفيسبوك
8: رئيس الجمهورية ما مفقود رئيس الجمهورية
2: احنا في حتى في الفيسبوك نداء إلى رئيس الجمهورية
8: أنا مادام وصلت لنا معناها كان الحلول كلها عملتها المسار قضائي
2: أخويا هو نداء للسلطات باش يشوفوا لك حل
8: من واجبهم يشوفوا لي حل ولا يا اخويا يعملوا لنا حل يا ما تقولوا لنا مش لازم نخدموا خلنا
2: انتوا كان حسب فيلم قضاء خدم خدمته راه معناه عيطوا له وما حبش يستجيب خاطر عنده الحصان ترفع عنه الحصان
8: هذا هو نعم
2: ايه هذه يا اخي الناس حتى فلوس هذا
8: نعم
2: يعلم بيهم ربي منين جابوهم الفلوس معناه باش يفركوها جمله الحكايه
8: وميصير عندنا حل رجعونا فلوس العباد ما تقولوا لنا ماكش لازم نستخدموا للدوله المهم اعطونا اجابه
2: حتى الإجابة ما خديتوهاش
8: لا إجابة لا
2: معاودش عيطولك
8: مفهمش
2: معيطولكش
8: معيطولكش حتى مسؤول نتحرك للإدارة وندق الأبواب
2: ميساجك وصل أخويا تو يوصل بالبيت تا نعرف شكون نبعث شكرا
8: تحياتي
2: إن شاء الله ربي معاكم أخويا وسلمني على أهالي الغضابنا الكل
8: إن شاء الله وإحنا مواصلين المسار حتى العراقيل هذه إحنا مواصلين البلاد هذه باش ننظف بها في كافة الأطلس على الزد
2: إن شاء الله تحيا تونس ولا ولا إلا الوطن أخويا قبل كل شيء بل كل شيء بالرغم احنا الكلنا نحبوا دولتنا والكلنا نحبوا اما نحبوا حال البلاد يتصلح قبل كل شيء اعطينا حال البلاد يتصلح وانتم ما تلقاو حلول او انت مشروع رئاسي ويعطلوا فيه
8: ويعطلوا فيه
2: فما بالك فما بالك احنا
8: تو نحكي على يحب الشبان المشاريع الصغر المتوسطه مسكينات
2: هذا تنتبعوه وتنعطي حتى للنواب معناها نتاع مجلس الشعب يتبعوه وتنشوفوا حل خويا
8: شكرا شكرا
2: عايشك اعطيني فما تليفون
7: انا تليفون الو عسلامه
2: نجم
7: الو
2: عسلامه سي محمد
9: السلام عليكم عسلامه
2: عسلامه اخويا مرحبا بك
9: مرحبا سيدي عايش
2: قول لي عزيز
9: انا دخلت معكم الاسبوع الفارط في تحديد الاسباب نتاع الازمه هذه وظروف اللي قاعدين نعيشوها
2: منين تكلم فينا من المهديه ولا خارج المهديه
9: محمد من المهديه محمد من
2: مرحبا بك
9: عندي بساج معك الجمعه اللي فاتت وقعدنا تقريبا 35 مينوت نشكرك على المساحه
7: هذيك
9: اي فوالا فوالا
2: معناها شو عندك اضافه باش ولا باش نحكيوا نفس الموضوع
9: انا اليوم هذا انا اليوم باش نحكي في حاجه اخرى
2: قول
9: باش نحكي على دور المجتمع المدني اللي هو غايه الجمعيات المهديه رجيج احباش شابه الكشافه نتاع رجيج جي
2: البارح
9: الاحمر
2: هاي طبعا خاطر الوضع غير عادي يلزم الناس كل مطعم تو
9: بلا نداء هذوما كلهم مينهم يا اخي تو شهرين تقريبا المجتمع المدني كله غايب علاش رجعوا كان نداء مسؤولين المسؤولين ما عادش رجعوا لهم حتى نداء في رايان وجهنا لهم نداءات نداءات ما فما حتى شيء انا في رايي تو مقيد نتاع تكاسف مجتمعي الناس كل تشوف بعضها فقد جيرانها فقد اقاربها نمشيو في الحلول الفرديه بالطريقه هذه نمشيو في حلول جماعيه اللي عنده فتقيه يحلها بالسبيل ويخلي جيرانه يشربوا معاه اللي عنده ماء مخزن ولا اللي عنده الفلاح اللي عنده مصهريج كذريات اللي عنده ستيرنا معناته يمشي يتفقد جيرانه ويتفقد كذا اذا كان فما رجال الاعمال يمولوا معناه شنو باش يتكلف هو الظهريج حكايه فارغه ستيرنا 150000 60000 يضعف 10 ولا 10 ستيرنات 20 ستيرنا البلايس اللي مقطوع عليهم الماء عنده تاو شهر وعنده 20 يوم
2: تاو امس بداوا يفرقوا فجيبوا في السيتيرنات
9: سامحني
2: قلت لك بداوا يفرقوا في السيتيرنات بداوا يجيبوا في الصهاريج
9: هذا هو هذا هو
2: اما اي تاو الواش قلت لك حتى كي نصلحوا احنا تاو ريت حتى ينضاف البحر تو، حتى صهاريج تجي تو، حتى هي مخر برشا. احنا كي نراو ناس بدات تتحرك والله نشجعوا. راهو المشكله غير شخصيه بتاتا، نخدموهم اصلا ونخرجوا نشكلوهم ونعملوهم الكل. رانا احنا في الاخر نحبوا.
9: المشكله ما زالت موجوده سامحني، علاش؟ على خاطر شهر سبتمبر على حسب المناخ، معنا احصائي المناخ يقول لك زاد سبتمبر باش يجينا سخون. سبتمبر باش يجينا الطلبه، زاد باش يجينا الطلبه، باش يجيو الطلبه، معناها باش فما
2: معناها مازلت الدوله تدخل انت
9: مازال فما على قليله شهر سبتمبر مازال
2: حتى الماتش في مشكله زاد حتى في اوائل سبتمبر باش ما نقولوش شهر كامل. من نهار 15 تتحسن الامور ان شاء الله.
9: الدير باش نبدا راهي اجلت العوده المدرسيه واخرتها ل 21 سبتمبر.
2: علاش؟
9: معناها على خاطر الطاقه السخانه المشاكل هذه نتاع موجه
2: الحرائق اللي صايره زاد في الجزائر البارح لطف وفي
9: الحرائق صارت عندهم حرائق كبيره كبيره ياسر زاد. باش فما نقطه بربي اللي كانت تسمح لي باش نقولها، اللي الدوله مبرمجه محطه تحليه مياه بخصوص الصيف. وهذه موجودة هيك في الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

0: هي المنسيه
1: برمجوا والمزيه بالمشاكل هذه اللي فيها الكل وما تبداش هي موجوده مستفيده من المحطه هذه. واضح لان هذه ها استاذ النواب على ولايه المهديه يشوفوا الموضوع هذا
0: يضربوا على فرصة لغيرك بربي يرحم
1: والديك. هذا هو باختصار انا مش طول عليك اليوم.
0: عايش عايشك بارك الله فيك. عايش خويا عنا عنا وعنا ضيف اخر.
2: عنا ضيف اخر
3: سابر من الشامخ
0: من اولاد الشامخ. مرحبا باولاد الشامخ.
4: عصام
0: عصام اخويا صابر
4: باش ولا
0: مدوش مدوش ما ملولش. مرحبا كنا وخيان وكنا ولاد تونس. مرحبا بيك. قل لي شو الوضع في ملولش خويا؟
4: الوضع خارج السيطرة.
0: كيفاش معناها؟ ما تقول ليش كلمة شو معناها خارج على السيطرة؟ اسمع فضالي قصة
4: علينا
0: بستة
4: مرات
0: مش ما تقول ليش نقصد معناها تفجعت انا صخيب فما مشاكل معناها وما نحبوش المشاكل.
4: لا مشاكل
0: تو امس
4: من نصف النهار الى حد
0: الان
4: الضوء
0: مختوز
4: علينا
0: من نصف النهار من امس ما فماش ضوء في حتى بلاصه.
4: ثم ضوء في بلايص وعلاه هذا احنا 23 دار ضوء مختوز علينا.
0: معناه هذا بتاتا ما فماش بالكل.
4: ما فماش بالكل.
0: والماء والماء
4: الماء هذاك قص الضوء ما يمشيش خلاص.
0: والمياه المعدنيه
4: مياه
0: معدنية. ايه
4: طيب ما تحكي هذاك الموضوع وضع تو ندور من باب الباب ولا ماشي عندك
0: بالظبط. الوضع في تونس كامل صعيب. الوضع في تونس كامل صعيب وربي يصبرنا.
4: انا
0: والشتاق
4: هذوما من امس نطلبوا فيهم من معناها من اللي وزع الجو مع الاربعة على العشية. احنا برجعة تبع بالضوء. كلمنا انه واحد يتكلمون.
0: المشكلة الرقعة توسعت برشا وقداش معناها يلزم حل حلول فورية. باش نقول لك فورية راه باش نكذب عليك صعيب على خاطر السخانة برشا.
2: خبر جانا من مصادر رسمية باش نقص عليكم سامحني. توافد عدد كبير من المرضى المصابين بالإجهاد الحراري على قسم الاستعجالي بالمهدية من بينهم مساجين من السجن المدني بالمهدية ومنهم حالات حرجة جدا تستحق العناية.
0: بربي خلي
2: ما يحبش يقول اسمه.
3: بعثنا على الصفحة
2: موقع رسمي ما يحبش يقول اسمه.
0: لا يتحمل ما نخرج كلام هكا في الميكرو ونقول مساجين وترشوه.
3: حاليا توفى مساجين لنفس السبب اكتفاء
0: لا ما نقولوش اني واحد خيب عطلي
2: بعث اسمه اي بعث لي نحن اي
0: يدبر راسه
2: اي
0: ما نعرفش في ثقت قبل راه منظومة مواضيع حساسة.
2: هوريم بعثت لي عاد اكيد راهي ثبتت.
0: لا نثبته قبل
3: نشوف
0: معاه. لا اطلب اخويا كان لزم السبيطار وثبت هذوما حاجات ما كركش
2: او باش نطلبوا ما
0: مريم. لا
3: ايه اللي
2: نحكي
0: معاه خويا انثبتوا قبل وشوفوا من السبيطار وشوفوا صحيح ولا لا. اما فما سخانه كبيره فما ناس قاعده تضرب سخانه اما فما ناس تحب تهور راه
2: هي بعثت لنا
0: ايه تبعث لك هيك كما اسمك هيك تقول لي انت
2: ما قلتش.
0: ما تصرفوش عايشكم يرحم والديكم راهو فتوى الكلمه بحسابها والناس راهو احنا نحبوا نهديو وربي معانا وربي مع تونس الواقع نقولوه اما نثبتوا قبل بكل احتراز هذا تو الاطفال حتى الفيلم نثبت تاني ويبعثوا لي الجهات الرسميه باش نجم نقولوا كلام كيما واضح. عندنا تليفون اخر خندخلوا الساعه الضيف بربي.
2: اقعد احكي معه.
0: ربي يحمي تونس. ردوا بالنا على بلادنا. راهو زاد فما الاشاعات قاعده تكثر برشا وراهو فما ناس تحب ولا تكره يحبوا الاجر الاوضاع ويحبوا ينزلوا ماذا بها ما زلت تتنفس تونس وضعش معناها. ردوا بالنا كل كلمه بحسابها ماهوش خوف هذا حب للوطن ويعرفوا مواقفي ويعرفوا مواقفنا ويعرفوا صوتنا الحر ويعرفوا كل شيء. عنا ضيف في موضوع اخر جمله عندك انت تسكن في الكورنيش. انت في المباشر تو في المباشر. مرحبا بك خويا. شو اسم الاخ؟
5: محسن جبله.
0: نتشرف سي محسن من غير ذكر اسماء من غير حتى شيء.

0: عندك جيتني انت قلت لي راني متقلقين برشا في الحومه. وين بالضبط انتم تسكنوا؟
1: في نهج محمد التركي
0: محمد
1: على الكورنيش.
0: على الكورنيش كي تقول محمد التركي فما ناس بحث شلون بحث اي لوف مهدي بحث اي لوف مهدي ما مش مشكله. انت انت انت بعت تقريب اشكيتوا للسيد الوالي
1: السيد الوالي والسيد كاتب العام للبلديه المكلف بتسيير البلديه.
0: ايه شو مشكلتك؟ هاو فما هنا شكايه وفما هنا سكان ايه مش مشكله تا بعد كي يطالبونا بها تنوريها. ايه
1: باش كاين لهم سيدي. احنا كل عام كل عام نتضجروا من ساعه من المشاكل نتاع الكراسيه هذوما العربات المزروره بحيوان.
0: فاش تضجروا منهم مثلا؟ شو القلق اللي يصير منهم؟
1: كلهم عاملين موتورات نتاع ضوء وراء الكريس لاستعمال
0: اقرب للميكرو
1: لاستعمال شو اسمه هذاك مسجل
0: البافل. كل البافل البافل با تحكي لي على الحس.
1: الحس
0: مش كهي ككاليس معناها ربي يعينه ما يخدم على
1: لا يخدم على روحهم ان شاء الله شنو يصير.
0: صحيح معناها انت مشكلتك الحس اللي تعذبك لليريم لليريا صورته 10,000 مره هذا هو ممنوع
1: ممنوع وزيد الاوساخ اللي تسبب فيها الحيوان.
0: وعندهم الحل اللي نجموا يحطوا واحده هكا شكاره راهي كيما في برشا بلايص وبعد يمشيوا
1: وقت اللي نجيو حتى باش احنا تو نسكنوا على الكورنيش ومع السخانه هذه كيما تشوفوا السناء يعني نجيو نقولوا له ربي نقص شويه
0: بعدك ما تنجمش ترقد ما
1: مش هالرقدان احنا نقولوا حتى يعني في بدايه الليل حق العشره بتاع الليل نبداو قاعدين باش ناخذوا شويه نسمع نجي تقول له بربي نقص شويه من المسجل راهو من عاش نجم نطوق
0: ها
1: يهبط لي بك مش كان هو راهو الكراسي الكل
0: يهبط لك
1: يهبط عندك الصوت هذاك يهبط من الكاليس عندك صوت يضرب به الحصان يجي في جنبي يقول لي شنو معناه يبي يترشق فيك الصوت هذاك
0: معناه يهدف فيك
1: تهديد هذا
0: يسمعني شكيت ولا مش كيت
1: شكينا
0: ما سمعكم حد
1: ما سمعنا حتى حد
0: معنا عنا باندية احنا في تونس
1: قلقوا
0: في مدية
1: الأمنيين قلقوا قلقوا يعني كل في كل ليلة وين يجيوا يعملوا دورية من غادي كان
0: يكلموا
1: يكلموهم هما
0: هو
1: اللي يمتثلوا البوليس يمشي هو يعاود يرجع.
0: فما قانون مضخم ماذاك متاع الصوت البافل بالحس والضجيج في الكياس راهو ممنوع. اسموا على رواحكم ربي يعينكم ومتت. كان فما أشكال كي من هذه تهددوا بالصوت راهو فما قانون فوق الجميع. ردوا بالكم اخدموا على رويحاتكم راهو القانون فوق الجميع. وانتم كي شكيتوا من وقتاش شكيتوا للوالي مدينة؟
1: احنا السنة حبينا نعملوا شكاية رسمية ما عادش
0: اي عملتوا شكاية رسمية
1: النهار 4 جوان
0: هذه 4 جوان هذا هو ها 4 جوان هاني شكاية بالضبط وفيها معناها القائمة الاسمية نتاع الجيران الكل. واه وين قلت لي دور دور من هنا زاد شو دور
1: ها
0: اي وريتها وريتها هذيك التصحيحات نتاع الحومه كامل وضحش وما تحركوا لهمش
1: هذوك ما تو
0: التو يتعداو بالبافل
1: التو مش يتعداو حتى عملوا لهم محطه بحث الجامع الجامع الكبير ما ساعدتهمش ولا رجعوا كيما عملناو والحس هو هو والكلام الزايد هو هو وزيدوا
0: احنا ما نجمعوش مش الكل هو مش كلهم مش
1: راهو في كل بلاصه تلقى الباهي
0: صحيت صحيت فما ديما كيما في اي دومين معناها احنا نحكيو على
1: الهوم
0: عشوائي منهم فما لا مش حاط باه في الراف فما لا مهمش حاطين
1: لا حاطين الكل
0: شو الكل
1: الكراسي الكل حاطين تماش
0: الكل
1: اني نعد فيهم وليت نعرف حتى الكاليس كيف هذاك يسوق فيه نعرف هو رقم قداش الكاليس فهمت
2: اي تفضل
0: احكي الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان قالوا الا فما حراره معناها كبيره برشا وفما توافد فما مجونين بالحق في المهديه
2: خاطر مصدر
0: في سجل المهديه اي مسالش ما يثبت
2: من
0: اظن الكلمه بحساب
2: هنا سبعه
0: باك اللي شاع نتاع سجل المساعدين وشو صار منها راهو ماهيش هذا واحد هذه هو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قال فما مساجين وسخونة برشا وإن شاء الله ياخذوا لهم بعين الرحمة ولا عندهم حاجات بسيطة خلي يروحوا خلي يروحوا رام بالمئتين واحد يتفوق بعضها الناس راه في السخانة هذه كان احنا الكليماتيزور لا حتى شيء ما فما الغادي راه
2: صحيح
0: ويقص الماء والدنيا معناها راه ورطوبة وجرب والقال والدنيا الكل راه اللطف لا عندهم معناها خلي يصير عفو معناها استثنائي هذه مثلا قرارات لا عنده حاجات بسيطة ما نحكيوش راه تاع البركاجات والمروجين والمجرمين والواحد نحكيو على حاجات البسيطة حتى النفقة نتاع الطلاق وغيره وغيره يا خويا خليه يخرج ولا حاجات بسيطة ولا حتى استهلاك ولا والله صغيرات فما قاعدين ماشيين في العافية هو ذا معناها صحيحة الحكاية
2: صحيحة
0: صحيح واضح فهمت خويا
1: صحيحة بربي خلينا نزيد
0: في صح في صح شو عندك اخ
1: ما راعني إلا البلدية نتلت بنا إحنا
0: كيفاش؟
1: عملنا لهم إحنا المطلب متاعنا هذايا كتبناه يعني الاعتراض على الانتصاب بالدراجح هذوك اللي إحنا نقوله مناج
0: على المناج لو أخو الباركين كامل
1: نفس الحديث يعني على
0: فيه الحس
1: فيه الحس
0: نبوش عليه حتى لو يقعد بربي بالحس
1: يعني التو ما نعرفش شنو التصرفات شنو الإجراءات اللي عملوها
0: حتى لو يقعد الحس
1: يقعد حتى لمدة ساعة ونص مدة ساعتين متاع الليل
0: ما تنجموش ترخد
1: مش كمان يعني توا احنا كبار الاولياء كبار نجم نقاومه
0: كيفاش نكلكم البلديه
1: نهار واحد جويله صبحوا ينصبوا في الدراجح نتاعهم مشيت للبلديه باش نعرف شنو الاجراءات اللي اخذتها في موضوع المكتوب اللي عملناه
0: تاع الكاليس
1: ما عملوا حتى شيء واعطوهم حسبونا ما احناش مواطنين شنو حسبتونا احنا شنو حسبتونا احنا نطلب منكم اللي يحب يجرب بيجي انا مرحبا به في داري يقعد ليله معي يقعد ليله
0: انا حس البافلوات الكاليس وحس بافلوات المناج
1: نتاع المناج
0: صوتك وصل
1: راهو شيء ما يتذكرش
0: الف حق
1: ايه شنو معناها هذا توا نحب
0: المشكله علاش ما جيتناش من الاول انت تصيف وفات
1: كل مره يقولوا نمشي له مشكي مشيت حتى الولايه مره اخرى بعد ما
0: شكوى الرب يا خويا شكوى الرب
1: مش خايب اني المكتوب نتاعنا يتعدل السيد الوالي
0: شو تخيل لا ما هي ضبط لا مكتب ضبط
1: اي ما تعداش السيد الوالي ما في بالوش السيد الوالي تعدل المسؤول على البلديات بلديات الجهويه تاع المهديه
0: وتعدل اعطيني اعطيني خل نقرا
1: الموظفين خدموا خدمه
0: السيد والي المهديه والسيد الكاتب عام مكلف تسير بلدية المهدية يلزموا يوصلوا هذا قانونيا هذا السيد وين المهدية رأسا ما تقوليش ما وصلوش
1: علاش خاطر ما خذوا حتى إجراء
0: حاجة أخرى ما هذا يلزموا يوصل كان ما وصلش فما مشكلة هو يسمع فيها يمشي يثبت من الموضوع واضح خويا صدق وصل الخطر ما عادش وقت ومرحبا بيك وموضوع للمتابع وتناخذ الرد من عنده وهذه الأصوات والضجيج نوعدك آني نوعدك اني والله ما نصدر شفتوا ضمن الكاليس ربي عينكم وخدموا على رواحك اما الضجيج للرجال كبار وغيره وغيره وغيره
1: وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره عندنا حتى المعاقين عندنا صغيرات اللي ما يتحملوش
0: شنو
1: بيحكموا عليهم
0: سخانه وما فماش ماء وما فماش ضوء وحس
1: ما يزيش يهم اللي تعرفوه الكل هذا نتاع ما فماش
0: كل ما هو ضجيج والمتوات الكبار وكل ارفق واحسبوهم بباتكم هذوما احسبوهم بباتكم شو هابط بزلات ولا هابط بصوت متاع الحصان وتتهدد شو عندك ما تتهدد إجابت لي لياني ترى بزلات ولا بصوت هاني ندعوكم مباشرة
1: نعرف حب نفهم حاجة احنا كمعناها مواطنين متاع المدينة تابعين بلدية المهدية وحنا تبعد علينا البلدية تقريبا 50 متر علاش ما حسبتناش نكلت بينا وما اعتبرتناش أصلا
0: لطف عليكم ولطف عليكم
1: أعطيناها قيمتها وأعطيناها كمسؤولة هذيك على المدينة
0: هتا يتصرفوا زاد
1: وهي ما حسبتناش احنا شنو مثلا كان يبعثوا لنا اوراق باش نخلصوا الاداءات تاعنا وخالصين
0: بربي حكايتك الدبوسه المال جبتها لي
1: هذيك سيدي من الزقانه
0: مالتنا راهو
1: بنتي جابت لي زوز كنس تروات تسكن في الزقانه قالت لي جات لامها قالت لها بربي اغسلها لي في اختريني عندي بير في الدار اغسلها لي على الماكينه نتاعك وجابت الدبوسه صدقني اقسم بالله قالت لي
0: من الماء من الحنفيه
1: من الحنفيه
0: بالكش عندي قلت لك اسال حق السكان الكل سلت ولا
2: لا
1: كان كل من البير نقول لك يمكن فما
2: فويت
0: صحيح
1: كان كل من البير نقول لك فما فويت يمكن تعاون
0: هذه سباله
1: هذه سباله
0: انا مستنسين ديما مريقله
1: مين باش تجي
0: قسما بالله انت معناها هاني باش خاطر في المباشر كان اللي جبتها لي الدبوس هذيك وانت صادق ومنيش باش نكذبك قسما بالاله تعمل هكا تتبع ديرك منتنا
1: شميت
0: منتنا تتصرع ويقول لك ما صالح للشرب يا خويا صلحونا ما انا بعاش نحبوا نسحقوا لهم المياه المعدنيه هذه
2: حتى الدوش غير صالح
1: يا خويا انا في حقها اسمها الماء الغير الصالح للشرب
0: ربي معانا وبرا لك اهو برا ربي خليك هاك فرغت قلبك ووصلت صوتك خاصه وموضوع المتابعه باش نتبعوا
1: الله يخليك سيدي
0: حقك حقك سيدي المواطن
1: هيك كان احنا يحبوا لنا حق وهون بحرم فيهم
2: لا لا لا لا لا رسائل خايفه
0: قلب في بلاد هما يمشي واحنا نقعد
1: تو هذا يتسبون شو تسبلنا يتسبلنا يقول هز ولادك
0: لا لا لا لا
1: هز ولادك وطير
0: اي عندك الف حق خمد في القانون فوق الجميع تنصرف
1: والله نجم نحط باب وسلم وماني على البحر ونخرج
0: عندي تليفون جوك
2: عندنا
0: ايه تليفونات بلا ربي خليك
2: فلسطين صابرين على الكرتوش مش احنا قلت له فلسطين صابرين على الكرتوش شادين في بلادهم
0: في بلادهم
1: هذوك ما تولدوا في الكرتوش راضعينه احنا تولدنا في خير
0: بلاد مقاومين زاد كي
2: نتعلموا
0: نتعداهم نتعداهم
1: تونس بلاد الخير تونس بلاد معناها شعب
2: صحيح
1: شعب واعي شعب
0: المدينه الامنه الجميله البسيطه بسكانها المحلاهم ساعات هكاك يوترون لنا اعصابنا
1: يخرجوا خليت واحد من الجماعه هذوما اللي مسجلين اساميهم ما خليت حتى واحد يمشي للبلديه قلت لهم اني نفهمهم ويفهموني علاش خاطر اني خارج عامل 30 عام غادي
0: وعد شرف
1: اني نخدم معاهم
0: خرجت وعد شرف من خوك حاتم
1: تم الله يخليك
0: بالرغم وفيه الصيف هو كل يد شده تخطا اما على الاقل المنع حتى جماعتين ترقدوا رجلين
1: ان شاء الله على الاقل هم ان شاء الله على حسابهم العام الجاي عاد مش
0: صحيح صحيح صحيح اللي صار صار
1: احنا نعرفوا كل المشروع يتحقق
0: واضح انا تو اقعد بقى يقعد هو ما كانش يصير عنده الحق عنده الحق ما نحب نسمع نسخة
1: لا اله الا الله
0: محمد رسول الله
1: والله لو كان يعني على حد الخدمه كلهم اصحاب صغار ويخدموا
0: صحيح احنا زاد من
1: ديما ضد
0: عندهم عائلات ويخدموا ارواحهم ويصلحوا ارواحهم يصلحوا ارواحهم ما حبيتش حتى نجبد المشكله اللي صارت في وسط البلاد ولا تورط هذا حادث ما نحبش ندخل فيه
1: كل مشروع يتحط في اي دوله ولا اي في اول في اي بلاد يتسبب في مشاكل للجيران يتحط يعني البرة من المدينه ولا صديق. حاشو
0: صديقي
1: سامحني بربي خلينا نقولها ما حاشي باش نهز اولادي نلعبهم في الدرجيحه ناخذ لهم تاكسي ونمشي نشيخهم ونروح بهم وش انا على
0: صديقي خلينا نعطيك حاجه بسيطه جدا
1: تفضل
0: في الدول اللي تحترم شعبها نعطيك حاجة برك في ألمانيا قعدت 6 شهور صدقني كلاكسون زميرة زميرة تزمر ممنوع في وسط البلاد مش بافل ولليري يما والله خطية ديركت وتعرف شكون اللي يبلغ الأوراق احنا صباب يتسمى الغادي بالعكس يقول لك مبلغ على أي فساد على وسخ على كذاك علاش الناس كل تسطل الناس الكل اي غلط اي خمج اي وسخ سامحوني اي كذا خاطر حملت يا خماج احنا نحكيه يا كذا الناس الكل معناها في كل تركينا فما بوليس يتسمى مواطن هيك علاش الدنيا الكل ماشيه امورها احنا قلت لك زميره كلاكسون ما عندكش الحق باش تقلقوا في النار
2: اي
0: في وسط البلاد نحكيه وانت تقول لي بافل وتر شنو وبعد ما يسمعك حد
1: بافلو واكثرهم مش من نعممش
0: باش نخليو الناس الغير نعاد بالله يرحم
1: والديك اكثرهم شاربين سكارة
0: لا حتى هو ما نجمش انت تو تهب مسؤول على كلامي
1: مسؤول على
0: كلامي هكا هو ما يثبتوا هما ويدبروا ريوس شكرا
2: معنا تليفون قولوا الو اي قناص الو اي يوسف معنا الو عاصمه
0: نعذرو السيد راهو متقلق برشا
2: لاباس عايشك مرحبا بيك سي يوسف معاك القناص
0: معاك حاتم جلاص
3: بيك عايشك
0: مانيش نسمع فيك عزيزي راهو
3: الو
2: الو
0: الو
2: صوت
3: فيكم نسمع فيك
0: اي نسمع فيك
3: لا يمشي نورمال
0: اي نسمع فيك قول لي خويا منين تكلم فيه؟
3: لا اسمعني انا راني كي نحب نتكلموا كيما نقولوا احنا بالفرشه.
0: اي بالفرشه ديما ما غير تذكر الاسماء وفما
3: لا انا نعرف الاشياء هذه
0: ولا تتكلم خويا منين تتكلم انت؟
3: نتكلم فيكم البرتغال انا.
0: مرحبا بك.
2: ان شاء الله.
0: مرحبا بك.
3: وبيك يا عايش. شو بلاي اول معلومه ساعه دي باش تسجلوها وتكونوا عارفين الانسان يزمه وقت اللي يتكلم يزمه يعرف الوضع ويعرف ويزمه يكون مطلع على الاشياء كيفاش قاعده تصير بالضبط.
0: ايه ها نتعلموا منك خويا ما يسالش اعطينا شويه
3: معلومة. اوكي بتبيع مش تعرفوا طبعا واش جايين نورمالمون الانسان يزمه يتحدث لان الانسان يبدا يصلح.
0: احنا البرنامج هذا بالذات نسمعوا صوت المواطن راهو ونوصلوا عنده شكوى عنده مشكله عنده كذا هذه هي راهو ماهوش ما نجيبش في
3: شكرا.
0: مانيش قاعد نجيب في دي سبيسياليست مختصين في الميادين اما اما اما كي تبدا انت عندك درايه نورنا خويا مرحبا بك.
3: اوكي شكرا وتحيه بالله للسي خليفه الصويح على فكره اللي سامي تحيه للسي خليفه الصويح
0: مرحبا بك. قل لي خويا
3: الجمعيات المائيه تعرفوا اللي يخدموا في التسع الاعضاء نتاع الجمعيات المائيه كل عضو نتاع جمعيه مائيه تلقاه مستهلك بجوز ملين وبثلاثه ملين ماء وماهوش مخلصهم لانه هو عضو في الجمعيه المائيه وتسيطر عليه الجمعيه المائيه ولا تعرف عندنا انا من السويسي من معتمديه السويسي عماده اولاد مولاه
0: نتشرفوا بيك
3: وبيك يا عايش
0: عندنا اولاد مولاه
3: ايه وبيك يا عايش عندنا جمعيه مائيه مش فاشله فيش لو مافيا وانا نعرف ونتحمل فاش قاعد نتكلم عندنا اي سي زي نتاع الجمعيه المائيه اللي تخدم عليه الجمعيه المائيه تمشي يخلصوا عليه يتحولوا من الديار يخلصوا من الناس على السي زي هذاك وقت اللي يكون
0: فما انفار كيما مشيت وشفت
3: اوكي على الجمعيه المائيه هذه تصور انت قمه الفساد يمشوا يبيعوا السي زي هذا كابورت اي سي زي كابورت يبيعوه ب 11 مليون اللي هو يعمل 35 مليون ويمشي ويكريو كهرباء لوكاسيون في الليل يعدوها مهمتني شربوا متاع خمر وفي النهار يمشوا كاري لوكاسيون ويخدموا على لوكاسيون هذه اشياء غير معقوله وما تجيش.
0: منين عندك المعلومات؟
3: وانا عندي المعلومات عندي كل شيء هذه صارت انا عندي المعلومات
0: اللي عندك المعلومات انت عملت شكوى ولا ما مشكيت بيهم ولا
3: انا خليني نوصل لك انا شكيت السيد الوالي اللي كان السيد عبد الفتاح شخشوخ من قبل
0: غير مش مشكله
3: واللي هو كان معاهم كان في نفس المنظومه لان الناس هذيك تاكل من بعضها لانه يعني بتبعته مقدم بقضيه السيد هذا عبد الفتاح شخشوخ السيد الوالي المهدي سابقا
0: اللي يغلط يتحمل
3: مسؤوليتك انا السيد
0: المهدي يتحمل مسؤوليتك
3: انا نتحمل مسؤوليه فاش قاعد نتكلم انا نتحمل مسؤوليه فاش قاعد نتكلم سامحني وانا نتحول للسيد المندوب الجهوي نتاع المهديه سيد المندوب الجهوي ونقول له سيد المندوب الجهوي انه معقول انه نبيعوا السي زي اللي يخدموا عليه ب 11 مليون ويمشي ويكروا كهرباء لوكاسيون ويقول لي انت المعلومه هذه منين جاتك ونقول له تفضل هذا العقد اللي باعوا به الكاميون السيد المندوب الجوي يسلم في علاش يبيعوا الكاميون وعلاش تصير المهازل هذه ويقول لي انت العقد هذا منين جاك انت تسلم في العقد انا منين جبته انا العقد ولا انت مش تبع في المصيبه الكاميون كيفاش باع ولاش يخدموا بالطريقه هذه
0: ومهمش يخلصوا
3: الان معقول الشيء هذا
0: مهمش يخلصوا في الماء
3: ويزيد
0: يخلصوا على المواطن وما يخلصوش الدوله
3: يخلصوا على المواطن
0: المشاكل هذه
3: ايه انا في سامحني في 2021 انا وانا واحد من الناس جاوا طلبوا مني انا راني عملت قبل المداخله في اذاعه من الاذاعات انا في 2021 خسر انا الماء وقال انا بنروخص وسكر الكياس وسكر الدنيا
0: شكون؟ معناها مجموعه الاوضاع هذوما
3: هاي منهم شكون في الاعضاء نتاع الجمعيه هذه المائيه
0: ايوه وتوا
3: عليه احنا نوصلوا معناتها وفي الاخر انا معناتها يمشي بتتصور معناتها انا كي نجيب لك البريف ونقول لك هاو العقد الكونترا اللي باعوا به الكاميون احنا كان عندنا رو امين مال نتاع جمعيه بحذانا غاديك انا في الحبس هم ربي يفرج عليهم لانه باعوا تراكتور علاش انت على خاطر هذاك رئيس الجمعيه واصل وعنده كونتاكت تبع عبد الفتاح شاشوخ والي المهديه سابقا اللي ما يصير له حتى شيء ورئيس الجمعيه الاخرى اللي بحذانا يا ذاك يتعلم
0: كيما سمي الصفه كل الوالي السابق مثلا انت يفهم من غير ما تقول الاسم عايش خويا كيما
3: الوالي السابق
0: الوالي الحالي لقاش حل
3: الوالي شوف يا السلطه احنا السلطه في المهديه ضعيفه السلطه في المهديه ضعيفه والمواطن اذا كان يتكلم راوي يتهرسل لانه طوى يا رسول الله انت تعرف مواطن حافر للبرقاتير من لوطة، تعرف مواطن حافر للبرقاتير من لوطة وجبد الماء، وهو رئيس الجمعية يعرف المواطن ذكر وحافر للبرقاتير ويجبد الماء بليش، ويقول له انت اسكت ما تتكلمش لانه المواطن ذاك كان يتكلم،
0: في بينهم المسؤولين المتبدزه فما ما تبدا بارتا مشينا للوالد ديالك ما فما
3: المواطن السابق الكل كان تاكل مع بعضها. انا نقول لك انا نتحمل المسؤوليه فاش قاعد نتكلم، انا نقول لك الكل كان تاكل، انا نقول لك الكل كان تاكل
0: بربي يضم اتهامات الحقيقه بهذا القضاء هذا القضاء.
3: انا نتحمل المسؤوليه فاش قاعد نتكلم،
0: انا عن نمرك وانا اسمك كان طلبوني تنقول له ما وشكون
3: ايه يوسف، انا قلت لك يوسف الباركوس ويعرفوا هم، عندك تقول يوسف الباركوس هم يعرفوا كل شيء،
0: ماني ندافع على حتى حد بالنسبه لي اللي عمل.
3: انا شوف شوف انا راني ما عنديش مصلحه مع حتى واحد، وانا راني مانيش طمع في حتى واحد
0: يا اخويا، مانيش خلطان في مواضيع نتاع سرقه ومتاع فساد ومتاع كل شيء، توجهت القضاء.
3: ايه انا راني
0: توجهت القضاء يا اخوي يا صديقي،
3: عامل شوف انا عامل عريضه في وزاره الداخليه وعامل زوز عرايض في القصر،
0: ايه وزاره الداخليه
3: وعندي حتى العدد المراسله المقصر اللي خرجت وقت للمهديه وما تمش ما صارش حتى شيء. عريضة للمدو جهة وعريضة للوالي
0: وعريضة للوزارة
2: الداخلية
3: وعريضة مقصر.
0: ايه
3: عنا
0: تليفون اخر، عنا نعم اتنين صوتك وصل لاخويا، وكما قلت لك انت تحمل مسؤولية في كل كلمة قلت. سيبا عليما
2: معنا مواطنة اخرى على الهاتف ريما، نحاولوا نتصلوا،
0: نحبوا نعرفوا معناها شنو صاير في الارجانس نتاع مهدي، معناها نتاع مستشفى المهدي فما مشكل صاير
2: فما اللي بعث لنا
4: فيست عنا برشا خدمه برشا مرضى صحيح، اما ما عندناش لا فوضى لا حتى شيء.
0: صحيح
2: لا مش فوضى،
4: ايه ما فماش فوضى،
0: ما فماش
2: فوضى. المساجين اللي
0: يا ولدي راهو يخبر برشا نفسر لكم، راهو فما ناس توا راهي ماذا بها تهيج الاوضاع، شفت حتى كي يجينا ميساج كيكا راهو ما فماش معناها توا
2: فما مساجين بالحق ما لاباس،
0: اي لاباس اي طمنوا طمنوا الناس
2: الوضع تحت السيطره. اي
0: اي هيك الاوضاع عاديه جدا، فما صحيح سخان فما كذا،
4: هي اللي كنت نحكي معاها اللي عندنا برشا خدمه ما نجمش نعمل مداخله، فما برشا مرضى صحيح اما مسيطرين على الوضع ما فماش فوضى.
0: صحيح
2: والله الحمد لله،
0: عمرها باش تكون فوضى
2: الحمد لله
0: والحمد لله، وهذا اللي حاجتنا به. ولا عمرنا راهو ردوا بالكم على بلادكم، وردوا بالكم على بلادكم، ثم ردوا بالكم على بلادكم، نطالبوا ننقدوا نعملوهم الكل يا خويا، اما راهو ردوا بالنا على بلادنا وكاو
2: ربي بلادنا. انا تليفون اخر ريما، اون اتوندون تليفون اخر، ونفس التفاعلات ديجا، محتاجين آلة تنفس يعاود يكتب لنا تلالسة، آلة تنفس صناعي اكسجين لمريضة على مشارف
0: وين المعلومات حتى
2: طيشة.
0: يا خويا راني الا ما نخرج ونثبت وبعد نتكلم، راهي ماهيش حكاية تفدليك،
2: هذا النداء لآلة التنفس مرة أخرى كتبوا قلب
0: ربيعة الناس كل تعب الناس كل فما مرضى توا الأمور ماهيش باهية حتى تعرف أخويا بالأوضاع هذه، إن شاء الله تتحسن الأمور وإن شاء الله ربي يصلح حالنا، وأني راني أكثر واحد متقلق خاطر كل شيء قاعد يوصلني وكل شيء نعرفه.
2: ألو سي محمد.
0: مرحبا مرحبا سي محمد، مرحبا بي
5: بس عليك بس في بدر دمرة وفي محمود
2: ربي يخليك
5: عايشك. شهد شهود
0: والله الحمد لله كي الناس كل الناس في حالة
5: جس محمد قلنا لما حالة ما جسيت شوية على
0: مرحبا بيك مش شاب أخويا
5: اي
0: مرحبا أخويا
5: مشيت عمل ومشيت عمل دوش ربي قص المي
0: يا كاول كلنا نفس ال
5: لا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش في الليل مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش
0: مش
5: مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش امس بربي خلينا نحكي على ثم مدام بكري عملت مغالطات حبيت ندخل صراحة. امس قسم الشباب من نصف النهار 3:30 فات معناتها ساعتين من زمان على هي الكتاب يقول لك من قلت أقصى تخدير ساعتين من زمان اللي هي بعمرها من الفات بالوعدة ذي. وبعدين قصت الضوء من خطة الاستراع المدينة كاملة ما قصت عين الضوء بأنها نبهت تشتاق أنا بس قصت فتسعة تعليل حتى نصف الليل.
2: مناطق هي
0: قالت تكلمت سي محمد
2: مناطق مناطق هي
0: في المنطقة متاحة ما يمشيش الماء.
5: لا لا
0: شو لا. لا دخلت لها دار دار انت يا اخويا محمد كلمت المراه في المباشر
5: يا اخي حاتم شو قلت كلمه كثير الشاب يصير على السبه تام
0: تيار كلام ثاني نزار بن حسين بربي يكلموني نزار ها نزار البارح قال لي امورنا من الصباح كرهتي في الميكانيسيان نهار كامل الضوء مقصوص هل انت دخلت التو شو اخويا محمد ونعرفك راني الشخصي ما تكلمش الناس
5: نعم
0: وانت تا وصلت صوتك خويا ها باش نثبت تا مع نزار اطلبني نزار
2: اطلبني
5: ونطلب الله الامن حتى
0: الثلاثه ومن خمس
5: حتى
0: السبعه يا راني انا عايش معك في الشابه في بالك انا مساجات الاخلاق يا ربي كان انت تا قلت راه ساعتي
5: واكثر انسان متابع ومباشر في انتقال الاحداث في الشاب هو عبد الله ودي تعرف شيء
0: يا ودي نعرف نعرف نعرف
2: مالكش في دارك يا سي محمد
0: نحن اصدقاء اما كل حاجه في بلاصتها انا ما نجمش نكذب الناس واني نعرف الا فما مشكل هاو خلينا ناخذ زاده من بربي يطلب لي النمره هذا من صلاقته وبعد عادي لي نزار ونخرج خلينا نشوفوا الامور في صلاقته شنو نزار البارح كرهته من الصباح
2: في بالي برشا
0: مخصوص من الصباح نهار كامل مخصوص قال يرجع لنا مع 8 تقريبا ومع 9
2: كما قالت المدى
0: قال لي لا ما فهمتش والله لا فهمت بربي يكلمونا جماعة الشابة خنفهم
2: كان فما تليفونات 93-213-219 هاني عاودت الرقم كان فما مواطن من الشابة يتفضل
0: عندنا تليفونات اما هو باش نتصلوا بيه
2: انت قلت شاب
0: لا شاب دخل ثبت
2: والله المخرج خير من البلان زوز تليفونات في كل وضم تليفون
0: والله شاب دوخ خلنا نسرع على حكايه الارجانس دوختوني توما
2: فما فما فما اما الحمد لله الطب
0: مسيطرين
2: اما فوالا دونك جوست حبينا نثبتوا من الاخبار اما الحمد لله وعندنا
0: توا ماذا بيه العباد يلوجوا فما ناس تحب قلت لكم
2: لا هو جوست قال توافد على خاطر معناها
0: لا قريت كلامه معناها نتاع واكله بعضها
2: اي وهي قالت مسيطرين على الوضع
0: ما فهمناش يا اخي باش باش باش تسمع انا خضر نتبع في لحظه بلحظه المناطق الكل في المهدي هذه هي خدمتي
2: الو الو
6: الو
0: صديقي
2: صباح النور
0: وينك يا عشيري
2: سي نزار
6: كيف الحال؟
0: هاني نزار عاملة فيك سخانة صاحبي
6: والله عاملة فينا سخانة وخاصة انه شيء مؤسف بصراحة اللي صاير وقت اللي مدينة جميلة وساحرية كما مدينة الشابة اللي تحتضن المصطفين رجعنا لسنوات وسنوات وعقود الى الوراء اليوم مدينة في اغلب الاوقات دون تيار كهربائي اليوم المدينة فيها اشكالية
0: ربي سامحني يا نزار بربي سامحني دخلت مدام بكريم الشابة قالت راه الضوء يقص معناها بارشة وبعد تكلم سي محمد مقرة قال تكذب وراه الضوء أمورنا واضحة وكان خلال ساعتين في النهار لطف
6: نعطيك مثال أنا بسيط
0: نعطيني مثال خطر حكيت معك البارح يعني
6: أي أنا البارح عملت جولة في أغلبية المحلات في المدينة ناس كل سكر الحجام يخطب الضوء سكر ميكانسيان يخطب الضوء سكر
0: قلت لك راهي معدومه ما بقيتش كيفاش نصلحها انت شنو نقول لك
6: يعني البارح يعني مثلا يوم امس من الصباح خلاص لحوالي منتصف النهار من بعد رجع حوالي نصف ساعه ولا ساعه الا ربع ومن بعد خلاص حتى لاخر النهار
0: صحيح
6: بالوضعية نتاع البارع نتاع الطقس نتاع الحرارة نتاع الموجودة يوم أمس.
0: الحق يقال معناه شيء لا يطاق، سخانة ومياه معدنية فما ولا
6: الماء في انقطاع في بعض المناطق في المدينة.
0: نحكي مياه معدنية يا نزار،
6: بعض المناطق منقطعة.
0: المياه المعدنية يا نزار،
6: المياه المعدنية دي، المياه المعدنية نعرفوا انه في الجران سيرفاس ماك تعرف، ووقت اللي يجي كاميون نتاع ماء تولي صفوف وتولي عراك ومشاكل.
0: اما يوصل
6: ما نحكيلكش على المشهد، مشهد وكانه قلت لك يرجع بينا عقود الى الوراء، فاهمني؟ اليوم مياه معدنية ما فماش، اليوم عندنا ناس مرضى صحيح غاديين يتصرفوا لبعض الاشخاص منين معناها تتخدم السياره ولازمك تمشي تعمل 30 40 كيلومتر الله اعلم وين بذلت باش يجيب شويه ماء بطرق مطبيعه شبه متو باسعار ما نحكيلكش. وقت اللي سكت الماء توصل 7800 وب 8000 سامحني ما عادش.
0: والمسؤولين موجودين مش موجودين؟
6: والله المسؤولين احنا حاليا مريناش. استبشرت خيرا ليلة زيارة رئيس الجمهورية لولاية البادية، نريد المسؤولين في ساعة متأخرة من الليل حاضرين وينتظروا. قلت والله هي حاجة بخير، حاجة
0: ما وصلت المعلومة ولكن وصلت الناس كل
6: اي بطبيعة، ولكن الاساس اليوم ما رينا حتى شيء.
0: تقصد بعد الزيارة ما صار حتى شيء؟
6: أمشي. انا المعتمدية مجاورة هي بعدين على الاقل حتى على صفحات التواصل الاجتماعي قاعدين نشوفوا في معتمد مثلا معتمدية ملونش للأمانة معنا يوزع في صهاريج من الماء في المناطق الرئيسية.
0: حتى رجيش البارح زادة كيف شفت البلدية رجيش الحق يقال قاعدين يوزع
6: زادة شاب مرينا شيء
0: شاب لا معنا
6: لا لا
0: شاب ما الحقيقة ما مهمشة
6: هو مهمشة خاصة على السنة هذه. السنة هذه الشابة صار فيها
0: ضغط المهدية السنة هذه بالذات كيف
6: اي في السياحة الداخلية كان في العدد الوافدين عدد مرتفع، العام هذا عدد الوافدين تقلص وهذا طبيعي. وقت اللي الرمال ما تتنظفش، وقت اللي رفع الفضلات غير منتظم، وقت اللي خدمات البلدية تقريبا شبه منعدمة على مهزة أصبحت بل أكثر من مازل.
0: احنا توا بداو ينظفوا في البحر يا نزار، احنا توا بداو ينظفوا في البحر الجمعة التالي تقريبا.
6: اي باي الحمد لله
0: الحمد لله والله البارح الشغل مشهد شيخني برشا. البارح قلت واخيرا سبحان الله
6: ان شاء الله تتبدل، يجي وقت تتبدل المعطيات ان شاء الله.
0: صحيت ربي صبرنا. والحاجه اللي انت ك مدير إذاعتنا وكصحفي محترف خويا وجه نداء باش الناس زادة تصحفظ على بلادها ولا لتأجيج الأوضاع.
6: هو النداء اللي نوجهه في مناسبتين في جهتين. الجهة الأولى للمواطن أنه يقدم، احنا اليوم مثلا كنشوف أنا في الشاب وحتى معتمديات أخرى نشوف مجتمع مدني قاعد يخدم، فما جمعيات تخدم، فما ناس متطوعة قاعدة تعاون، وهذا الكل ينمي البلاد ويتجاوز هذه الأزمات. ولكن النداء الثاني نوجهه أنه المجتمع المدني المتطوعين لا يعوضون السلطة. السلطة هي الدولة واحنا عنا دولة ونحترم هذه الدولة ونقدر دور هذه الدولة، ولكن الدولة تحط مسؤولين على مستوى جهوي أو محلي يا حبذا أن يتم الاختيار الحسن للشخص الحسن باش الإنسان يقدم ويعطي الإضافة للمواطنين والأهالي، ما يكونش أنا تقريبا شبه معرقل للخدمات والتنمية.
0: هذا هو. وربي يحمي تونس خويا نزار.
6: ربي يحمي تونس.
0: سلم لي على الشاب الكل وهالي الكل
6: بكل تأكيد.
0: شكرا
6: بكل تأكيد.
0: شكرا باه نكملوا مع سلقتها معنا.
2: قلوا ألو
0: ألو
7: مسكور صحات
0: مرحبا بك. طلبت تدخل تدخل خويا.
7: شكرا ليك وشكرا لذاعتك والأخوة المرحبين لي.
0: ما تشكرهاش إذاعتي على خاطر واجبها خويا.
7: لا لا لا
0: كما واجب الأعلام باش يوصل الصوت كما واجب المسؤول باش يخدم على روحه وكاو.
7: احنا وين ما لقيناش معناتها ما لقيناش مسؤولين. احنا مانيش عارف
0: يا انت وين تسكن وين تسكن وين تسكن.
7: انا نسكن في صلقتة.
0: باهي اعطيني شو الحالة والامور في صلقتة.
7: الحالة الكارثية
0: كارثية.
7: احنا معناتها دولة اذا كان وصلت دولة عزت في توفير شربة مية عبد السلام
0: للأسف صحيح كلامك صحيح. شو بش نقول ما زلت النجم كل حاجة فلاني
7: إيش الله طلبت منا حتى منا شاربت ماء
0: مقصوص الماء عندكم
7: يا ودي الماء شوف الماء مقصوص والماء الآخر مفقود وزيد نعطيك معطى آخر حتى باش توصل أنت مثال الماء المعلب معناتها ما يعطيك إلا بالواسطة
0: إلا؟
7: إلا بواسطة زيد ولا فلان باش يتدخلك
0: بالمعارف معناتها تحب تخور
7: بالمعارف وصلنا لدرجة اللي معناتها خذينا زوز باب اسمي معناتها إلا ما معناتها إلا ما دخلنا قهواجي
0: وبقديش بقديش؟
7: الدبوسة ب 15% وين الرقابة الإدارية وين المراقبة الاقتصادية ما شفناهاش حبرة على ورق
0: في صلاقتها ما شفتوش
7: ما شفناش معناتها تجي تشوف انت حتى معناتها باقات معناتها ب 250 فرنك معناتها بزيادة وكان عجبك
0: شو في كوشة عادية ولا باتيسيرية
7: لا لا لا لا لا حانوت عادي
0: حانوت عادي
7: اي
0: باهي والضو شو اموره عندكم في صلاقتها
7: الضو هون معناتها يجي يسلم علينا ويمشي
0: كيفاش؟
7: معناتها يعملك
0: هم تربي الضوء هم تربي يسلم على الأقل يسلم على الأقل يسلم
7: يا ودي قلت لك يجي يطل علينا معناتها ما يتش حد ويعملك أي يقصد ربي
0: يا رسول الله معناتها سمعني صلقت تحكي على صلقت الكل ولا بلايس باش نداوم
7: يا ودي أنا نحكي لك على صلقت
0: صلقت ما فيهاش لا ماء لا ضوء
7: لا فيها ماء معلم
0: لا مياه معدني
7: ولا مياه معدني ولا ضو
0: يمشي
7: ها؟ لا ضو يمشي ونعطيك ونعطيك معطى أراها الجروسيستية بتاع الشركات أراها ما يهبط لك شي في الدبو بتاع الأصلاني
0: ما لش يعمل
7: يهبط في بلاسة أخرى ويسرب لك بالطرف
0: ايه لا تقول فيها عندك ما أدل عليه
7: شو
0: مسؤول على كلامك معناه
7: مسؤول على كلامك
0: ايه هذا يولي معناها تغيير المسار نتاع
7: ما يحبلكش ما يبيع لكش
0: نتاع الموزع معناها
7: وتمشي انت اسمع نحب نعرف حاجه يندرى انت وقت اللي تمشي للجروسيست وتقول له على الماء يقول لك ما عنديش وانا الاخرى منين تجيب فيه
0: يا سي قالوا من صلاخ دخل ما فماش لا ماء لا ضوء تو في صلاخ
7: انا عم سيدي اسحب وتفرك هاي
0: اي قلت لك لي كومنتير تصديقا لكلامك سي محمد مقر قال القص في الشاب من ال 12 ل 3 وبعد من 5 ل 7 وفضل شكون يقول لك اكثر معناها ينجم يكون بلايس
2: مناطق مناطق
7: معناتها بالجهه بالجهه
0: والله يا خويا قل لي انت شو ترى معناها حسب رايك شو يلزم يصير شو
7: يا عندي شوف اسمعني شويه توعيه مع المواطن شويه السلطه تتحرك شوية السلطة تتحرك وتجي مثال كما يقولوا المراقبة الاقتصادية وتوصل مثال كما يقولوا تعمل دور على الحوانت وعلى الأماكن العمومية ومعناتها تولي الناس معناتها توخر التالي
0: في صلاقة ممكن تشوف العمل هنا قاعد فما مراقبة فما المراقبة
7: يا ودي عبتم توما أما احنا هنا ما عناش ما شفناهاش احنا هنا ما شفناهاش
0: اللي ياسر يغلب الإيحاح يا خويا قداش تحب لك من الكيكات قداش تحب لك من هذه دولة كاملة معناها كان جاء الانقطاع في بلاصة برك والله تنجم تسيطر عليه 100% أما الحق معناها تونس كاملة ناقصة ماء
7: نقول لك
0: انت ولدي دارة كنت
7: نادر جدا اسمع شوف نادر جدا باش تلقى مثال واحد
0: مانيش قاعد نخلقهم في اعذار راهو ابريتو خدمتهم يزعم يخو اما الحقيقه معناها انا نصور الجهد كبير راهو الماء يجي في الليل يجي في النهار قداش انت برا ادخل للتجاره تاع هذه قداش فيها اعوان الكل وشو الامكانيات اللي عندك
7: يا سيدي صدقني تعرف شو لينا نعمله ولينا معناتها نجيو معناتها في قهوه معناتها عاد على طريق الكاميون اللي يتعدى نحطوا جرط.
0: ايه ولد برتي فما شكون ولا خايفين تو ولاو بالامن يدخل الماء خاطر خايفين من البركاجات، الناس ولات تبراكي في الماء، هذا شو
7: فينا؟ ياسر.
0: الحمد لله وردوا بالنا على بلادنا ونستحفظوا على بلادنا وتحيا تونس وقدرة ربي يقعد كان كلام بالرغم
7: يا ودي هي
0: بالرغم خلينا نتكلم ما يسالش راهو الوضع رانا تبرمدنا رانا نوكل بناء راهو صار فينا راهو ماشيين للفلس وراهو اما ديما نقول نحبوا بلادنا
7: ودي مش بلاد ندافع عليها بالغالي والنفيس.
0: صحيت
7: بلادنا صحيح. ندافع عليها وندافع
0: عليها وراء فما شكون يحب يبركها فما شكون يحب يبركها
7: يسمى
0: ومن الادارات بيت هذا
7: لا لا لا لا ما ما ما ما موجود
0: صحيت
7: كل صراحة كل صراحة موجودة وكان جات الردع موجود
0: هذا مقلقنا ما فما لا ردع لا قرارات
7: أيوة.
0: لا حتى شيء
7: هذا من طرف سفلان هذا من طرف سيحاتب هذا من طرف سفلان وما أنت والناس كلها كي تمشي
0: ولا مزمر والزوالي ولد الحافيه
7: لا لا لا ليه رب
0: ليه ربي الوطن بتاعنا وتونس نحبها الناس كل كيف كيف
7: يا هذه ما عشناش بالطريقة هذه يا صاح
0: الحمد لله أخويا ونكملوا خاطر فطنة ديجا احنا عندك حاجة ولا مليك لك هاو تو بارك الله فيك ومرحبا بيك وربي يصلح حالنا ويصلح بلاد حال بلادنا وقلت لكم لا للتخريب لا للعنف راهو في الاخر في الاخر كان باش تخرج وتخرب شكون باش تضر
2: البلاد
0: بعد باش تقعد لا عندك لا سبيطار لا عندك شكون باش امن يحصك لا عندك كذا راهو طالب حقك الشرعي كيما هكا كيما وقفة احتجاجية سلمية اخويا الله يبارك وتفاوضوا معاهم ويجيكم مسؤول واحكيوا معاه وراهو في الاخر معناها شنو هذه حالة غير عادية راهو بالحق فما عاجز في الطاقة عاجز في الماء عاجز في المياه المعدنية هذا واقع ملموس احنا نقسم اللهفة نقسم المشاكل كما رينا شفنا احنا مرأة كيفاش توزع في الماء بلاش في سبيطار وشفنا في السيد الاخر تو وصلتني معلومات خلوه يراه مريض شوية نفسانيا وغيره ما يوصلش ويمكن ما نحبش نبرر له يا اخوي الموقف اللي ريته من السيد هذاك
2: يلبس دبش قبل كل شيء
0: تعبني يلبس دبش قبل كل شيء كما قلت لك الشورت الازرق واحد معناها عندنا الانواع الكل في تونس عندنا الانواع الكل والسيد هذاك منه برشا موجود والخماج عنا برشا واحنا نبداو برواحنا نصلحوا رواحنا ما نطيشوش الوسخ ما نعملوش الدول نحبوا بعضنا مش يعني ناخو 10 و 20 ستيكة
2: والدخل
0: ما عندوش دبوزة ماء خمم في غيرك واعطي لجارك واعطي لله كذا واعطي للمستحق والمريض تو ونخمو
2: الرحمة
0: وان شاء الله نلقاو حل وربي يصلح حال البلاد والسلام عليكم ورحمة الله ورانا تعبنا
8: La suite après la pause. C'est la pub.
9: خير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل ابليكاسيون كاشي ادخل بيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على بشمة 181 ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش
10: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريا الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
11: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كان تريزيرفي قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كان تريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com
8: Retour du programme sur votre radio.
12: FFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gnv.com.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisera. Allez, MFM.

خمسة اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: العين حضرتش الكهرباء
2: مريق لا اما نصيحه عود اعمل لها لونتروتيان في وقته
1: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس
1: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي
2: دقيقه مدام جست خنزيدو نفقدوا العجل
1: حتى العجل داخلين في لونتروتيان
2: بالطبيعه هما روح الكهرباء
1: منين نعرف عليها انا قداش لازم هواء
2: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء
1: اي بي
2: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%
3: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: Retour du programme sur votre radio

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه اللي مسافرين بالباتو. عندنا ليكم عرض ما يتفلتش، كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان او بلوس. مي لا، فاش تستناو؟ ريزيرفيو من توا على gnv.com.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: سبورتيسيمو وصلت الأضواء على آخر الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية، تحاليل فنية مواكبة متنوعة واستضافات من تونس وخارجها. سبورتيسيمو مع مروان علام الفهم.
3: مرحبا بكم في موعد جديد من سبورتيسيمو. طبعا موعدنا اليوم كما عودناكم باش يكون مخصص لركاب على اهم الاحداث الرياضيه في تونس وبصفه خاصه احداث كره القدم. باش نرجعوا عوده كامله، ركاب كامل على مباريات الجوله الافتتاحيه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. طبعا اهم النتائج، اهم الملاحظات، واكيد باش نرجعوا على كلاسيكو الترجي والنجم. الكلاسيكو اللي كانوا فيه بتفوق الترجي 3 أهداف لهدفين، وما رافق هذا الكلاسيكو من جدل كبير. نعرف أنه مع أول جولة شفنا تشكيات من التحكيم، شفنا بلاغات تشكيات لإدارة التحكيم، وممكن بوليميك جديدة عملت على يوسف البلالي بعد المقابلة هذه. نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل. أيضا مش نحكيه على أهم إفرازات أو أهم ما جاء في الندوة الصحفية للمدرب الوطني الجديد معين الشعباني. طبعا معين الشعباني البارح كان عقد ندوة صحفية، هي أول ندوة صحفية للشعباني بعد التعيين الرسمي على رأس المنتخب الوطني التونسي. باش نرجعوا لتصريحات الشعباني، وأيضا تصريح معاذ المستيري العضو المكتب الجامعي المكلف بالمنتخب الوطني. أيضا باش نرجعوا في حصة اليوم في سبورتيسيمو على بطولات الشبان، وطبعا الجدل زاد اللي صاير على بطولات الشبان في الفترة الأخيرة. هي صحيح الرابطة استجابت لطلبات الأندية وقررت تأجيل الجولة الأولى اللي كان مفترض أن تنطلق في نهاية هذا الأسبوع، لكن الحقيقة التعيينات في حد ذاتها تعيينات في مباريات للشبان العشرة متاع الصباح ونص النهار في ملاعب يعني لا تستجيب حتى لأبسط الظروف في حرارة كما هذه. نعرفوا مشكلة كبيرة برشا باش تكون للأندية وحتى للوليدات الصغار وحتى للتعيينات على مستوى يعني الكابر. أكيد باش نرجع نحكيه في النقطة هذه. ايضا مش نحكيه في ما يتعلق بالتحكيم ومشاكل التحكيم. الاحتجاجات بدات من الجوله الاولى تقريبا مش في جل الملاعب، لكن ثم احتجاجات شفناها على الاقل في 3 ملاعب او 4 ملاعب. ثم احتجاجات صارت في الفتره الاخيره مع كما قلنا نهايه الجوله الاولى. ايضا مش نعرجوا على موضوع ممكن يعني مهم برشا الحقيقة باش نعرجوا عليه يعني بعجالة في انتظار انه باش يكون فما حديث على الموضوع ذي بتفاصيل اكثر. هو مشروع اشغال بناء مسبح بلدي في مدينة المهدية بكلفة جملية تقدر حوالي 11.7 مليار. باش نرجعوا نحكيه في الموضوع ذي، لانه كما قلنا المهدية لا تحتاج إلى مسبح بلدي، المهدية محتاجة القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات. طبعا مش نرجعوا نحكيوا على المشروع هذا وربما الانتباع اللي خلاه عند أهالي مدينة المهدية. بعد شوية رجعنا معكم في سبورتيسيمو.

سكنة في منوبة يا محبوبة، يا سكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة. وبخروها

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية، تحاليل فنية مواكبة متنوعة واستضافات من تونس وخارجها. سبورتيسي مع مروان علام الفهم.
1: مرحبا بكم من جديد في سبورتيسيمو. طبعا رجعنا لكم في سبورتيسيمو، موعد جديد باش نحكيو فيه على عديد الاخبار اللي تتعلق بكرة القدم التونسية. نذكر انه اليوم ان شاء الله باش نحكيو على ركاب كامل على الجولة الاولى في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، ايضا باش نحكيو على ما يتعلق بمباراة النجم والترجي او بالاحرى الترجي والنجم، والبوليميك اللي صارت على مشاركة يوسف البلايلي. طبعا مقابلة في الجولة الاولى اقترنت ببلاغ أول في احتجاج من الترجي على أداء التحكيم ومراسلة لإدارة التحكيم، وبلاغ ثاني وقضية ثانية تتعلق باعتراض قدم النجم الساحلي على مشاركة يوسف البليلي في الكلاسيكو. أيضا مش نحكيه على الجولة الأولى، أهم الملاحظات والتفاصيل اللي صارت في الجولة الأولى، بالإضافة طبعا لعدة معطيات أخرى وعدة أخبار أخرى إن شاء الله باش نتناولها في سبورتيسيمو. اليوم معنا ريم قرمة في الجانب التقني للحصة، وكما عودناكم صحبيب المصباح معنا في التحليل الفني. صحبيب مرحبا.
2: مرحبا بكم ادريم، مرحبا بكل متابعي
1: سبورتيسيمو. طبعا نذكر تنجموا تسمعونا على 105.5 على الاف ام، ايضا تنجموا تتابعونا صوت وصورة على الديجيتال على سبور 24 باي ام اف ام ام اف ام بلس، وايضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. بعد شويه اكيد باش يكون عندنا ضيف عبر الهاتف. نبدأ مع صحبيب. صحبيب تقريبا جوله اولى شفنا فيها العناوين الكل، يعني لو قبل ما ندخل في التفاصيل لو ربما نحكيه شوية الجولة الأولى، شنو العنوان الرئيسي نجمو نعطيه للجولة هذه؟ جولة افتتاحية في ظروف استثنائية، في حرارة قياسية متعتقص، في تقريبا شفنا ربما برشا حاجات اللي ما تعود نشبه على الأقل في المواسم الماضية.
2: جستمو مروان، ثم الحقيقة هي الحاجة الاكسبسيونال واللي معناها ما شفناهاش قبل، هي معناتها نوعية الطقس اللي قاعدين نشوف فيه الأيام هذه، من حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا، معناتها العديد معناتها الحقيقة معاناة لاعبين معناها وكل الناس كلها تخدم في الكرة كل كان معناها سواء مسيرين أو مدربين أو لاعبين أو حتى جماهير مروان. الحقيقة معناها ظروف صعيبة برشا، ظروف صعيبة برشا ربي يبرد علينا. هذا معناها أكبر أوبستاكل قاعدين نشوفوا فيه تو، قاعدين نعانيوا فيه تو، إن شاء الله ربي يعدي الفترة هذه على خير. بالنسبة للنتائج مروان غروسو مودو، معناها فماش نتائج إكسبسيونال، فماش نتائج معناتها مش عادية أو مش منتظرة.

0: أو كل نتيجة كل منتظرة
1: كل منطقية يعني
0: منطقية ما في مش حاجة معناها إذا استثنينا معناها سقط الدائر الضيف الجديد
1: عرفت الأولى
0: معناها انتصار على شبيبة العمران شبيبة العمران نعرفوه مع الفرق اللي معناتها القراب ليه في المستوى كان ديما هو الغلبة ليه هو كان ديما الكلمة الأخرى ليه هو ليه مقدم فريق معناتها سقط الدائر اللي قلنا معناها كي صعد راهو صعد مش من لا شيء راهو على مستوى كبير وراه كانت نتائجه كونستانت معناها ديرون موسم كامل اللي يخليه اليوم يأكد معناتها الوجه الممتاز اللي وجه الوراه الموسم الفارط كما تشوفوا سقيت الدائر في قادم الجولات معناها بنفس الشخصية بنفس النتائج وبنفس العطاء اللي قاعدين نشوف فيه تو مثل شفناه قدام فريق شبيبة العمران اللي هو صعب الميراث جدا
1: هو لهنايا المقابلة هذه صاحبيب كان فما احتجاج هو تقريبا من الاحتجاجات الأولى اللي صارت عبد السلام بوحوش المدير الرياضي لشبيبة العمران كان احتج على أداء التحكيم واتهم التحكيم وممكن الحاجة اللي عملت بوليميك هي أنه الفار ما كانش موجود في المقابلة هذه والسبب راهو ماهوش ما يتعلقش بإدارة التحكيم السبب هو الانقطاع اللي صار في على مستوى التيار الكهربائي في مدينة صفاقس وقت اللي رجع التيار الكهربائي يعني ما نجموش في التوقيت هذاك ما نجموش يحضروا يعني ربما التجهيزات نتاع الفار كما يجب هذاك علاش المقابله تعبت من غير فار
0: امور فنيه معناها مروان تصورني معناتها شفت عمران يعرف الكون انطلق من غير فار كان ينجم يعمل احتراز نتاعه وكان ينجم يرفض انه يلعب لكن انت كي لعبت وشيته وبعث لي معناها بعد ما فات النتيجه اذا كان منتصر شفت عمران هل انه بوحوش كان يجبد حكايه التحكيم والإجمع حكاية الفار ما نتصورش إذا معناها ما ضبينا نتجاوز الحواجة دي وإحنا شفنا بوادر بهي للتحكيم مروان الحقيقة ما شفناش تشكيات كبيرة شفنا بعض المقابلات تقريبا معناها أداء تحكيمي ممتاز وممتاز جدا خاصة في مقابلة الكلاسيكو معناها الترجي ونجمة الساحلي الحقيقة طرابلسي ممتاز ممتاز جدا على مستوى الأداء معناتها شفنا رينا ساتيسفاكسيون مروان واحد كيخزر ركز تبشر معناها وحس إنه فما تحكيم اللي نجم يقود معنا مقابلات في الموسم هذا اللي خلينا في الاخر نصفقوا لهز البطوله ما نقولوش لا بالتحكيم ولا بالاساليب الملتويه الاخرى شفنا تحكيم كونستان التحكيم من عنده شخصيه عنده مهما كانت الضغوطات شفنا ضغوطات مروان في مقابلاته واضحه الضغوطات واضحه على الاخر وما ماحشهم شيء هو خلال ديسيزيون اللي راه صحيحه حتى ولو ساعات يغلط معنا في بعض الحوايج لكن مش اخطاء فاتحه وكي يغلط معناتها صار ريب معناها فماش حكم ما يغلطش رانا مانيش نحكيو على الاغلاط اخطاء التحكيم راه فما حوايج تصير في اوقات معينه في التايمينغ بتاعها وفي ولي زاكسون تري ديسيزيف اللي تبدل وجه المقابل هذيك الاخطاء ما نحبوهاش اما حكم مخلوق غلط في كفراه ولا غلط في توش ولا نمشي نقولوا لا تحكيم كذا وكذا راهو مش معقول راهو مش معقول اذا كان معناتها
1: انت ترى انه هذا مترابلسي ما قامش باخطاء في المقابله هذه
0: ما قامش بالعكس كان ممتاز
1: المفيولة اكدت عكس هذا صاحبي المفيولة اللي شفناها اكدت انه ضربه جزاء نتاع لتوال ماهيش شرعيه ماهيش قانونيه
0: انا المفيولة شكون
1: أي شفنا احنا في الاحد الرياضي شفنا قناة الدوري والكاش تقريبا هما قالوا انه ضربة جزاء ممنوحة للتوال ما كانتش صحيحة
0: انا شكون هو مروان
1: تمام حمدون ويوسف السرايلي هذوما زوج المحلين اللي على الاقل ناخذوا معناها ناخذوهم هما
0: هذوما خبراء تحكيم مروان ما نجموش نتكلموا خاطر فما ناس اخرين تدعي في العلمي فلسفة وهما قاعدين معناتها يدربوا الفرق معينة مش معناها فريمون معناها زايد لواحد يحكي عليهم اما كي تقول لي معناتها إسرائيل أو تمام حمدون نقول لك ناس معناها مختصة وناس نجم معناتها كي تبث في حاجة نجم معناها نحترم رايها ونصدقها ونمشي معها لكن ما فماش تحكيم ما غير أخطاء يا مروان ما فماش تحكيم وكي تشوف أنت الرأي العام الرياضي كل معناها فما ساتيسفاكسيون فما رضا تام على أداء الحكم الطرابلسي رضا كبير عمرنا ما
1: عنده مارج متاع تحسن
0: جستمام انا عمرنا ما رينا الاداء هذاك عمرنا ما رينا ساتيسفاكسيون عمرنا ما رينا ما فماش هجوم على التحكيم كما شفنا الموسم الفارط وقال المواسم الاخرى الكل كاو واحنا عندنا موقف معناتها كبير ضد التحكيم للتلاعب بالنتائج مقابلات مروان لذا معناها بالنسبه لي هذه شماعه التحكيم جيسكا متنا احنا الجوله الاولى مروان معناتها بصراحه فما رضا تام
1: مع وجود اخطاء، لكن ماهيش اخطاء اللي تنجم نخليها معنا ممكن نعملوا منها قضيه.
0: جيت تمام مروان، الاخطاء موجوده هذه، قلت لك ديما فماش مقابله فيهاش اخطاء، راهو فما اخطاء تحسها مفتعله تجي ديسيزيف تاثر لك على نتيجه، والتايمينغ نتاعها والوقت نتاعها مروان باش تبدل وجه المقابله وباش ما تخليش مجال للفريق المنافس باش يرجع من المقابله. هذه معناها ماشي على معناها توالي في منافس معين. معناها هذيك الاخطاء اللي نضربها احنا ونجيو ضدها وندوا بها، واللي معناتها وراها برشا كلام، وراها برشا مسؤولين، برشا تلاعب على في نتائج مقابلات، وشفناها وحكينا فيها با مال دفوا المواسم الفارط. لذا هذيك تحكي الاخطاء نستهدفها، ما نستهدفوش خطا معناتها يجي معناها في مقابله تصير اخطاء معناها عاديه اللي ما تاثرش، وكي تحسها معناها الامبروفيز جات ماهاش مخطط لها، ماهاش مدبر لها. الاخطاء اللي نحبوا نحياها ونحبوا نقضيو عليها هي الاخطاء المدبره،
1: مدبر لها
0: يدبر في يدبر في معناها سيفون معناها مع مجموعه اخرى اللي هي معناتها تابعه للفريق الاخر او تابعه لاي حاجه باش ينكلوا بفريق ضد فريق. هذا هو
1: خلينا نحكيو فنيا المقابله. ممكن السيناريو اللي نتاع المقابله كان مفاجئ حتى لبعض جماهير النجم الساحلي مع الوضعيه الصعيبه نتاع الفريق، الوضعيه اللي يعرفها الفريق، ربما فما شكون كان ينتظر في اداء اقل شويه من الاداء اللي قدمه النجم. النجم الساحلي قدم اداء محترم لكنه مره اخرى يعجز على الانتصار. والحقيقه صحبيب يعني المره دي النجم ما تضررش من التحكيم لكن تضرر من روحه، معناها زوز اخطاء يعني دفاعيه صاروا في الدفاع في الهدف الثاني والهدف الثالث، يعني كانت حاسمه برشا وقت اللي الفريق كان متقدم في النتيجه 2-1.
0: جستمو مروان قلنا احنا راهو المره اللي فاتت قلنا راهو بدايه موسم، ما تنجمش تحدد الفريق اللي باش يفوز وفريق مهما كانت قيمه الفرق معناها المتواجدة معناتها، وإلا يكون فريق كبير وفريق صغير حتى من با معناتها تنجمش تكون حاسم في النتيجة أو تعطي معناتها شواء اللي نجم يكون صحيح. لا المقابلة الأولى الناس كل مازالت تحط الناس تكتشف في بعضها، الناس مازالت حتى على سور لو بلان فيزيك وإلا مونتال ماهمش حاضرين كوم يلفو. الحقيقة بكري شوية جات
1: الكلاسيكو جا بكري شوية
0: لا البطولة بصفة عامة ما كناش ما كانش مش منتظر كونه مش نلعبوا في السخانه هذه وفي التوقيت هذا. لذا كي صار الشيء هذا كل شيء مروان كانت مقابله فنيه الحقيقه ممتازه ممتازه جدا. النجم الساحلي كما قلت معناها الحقيقه أنا أقدم أداء ممتاز غير منتظر الحقيقة. كانت برشا نقاط مضيئة مروان على مستوى خط الخلفي أو مستوى خط الهجوم أو وسط الميدان، كان البصمة نتاع ماكوني كانت معناها واضحة وجلية مروان في طريقة اللعب في طريقة التعامل مع منافسين اللي يفوقوا يمكن نجم الساحلي معناتها بدرجات معينة على مستوى القيمة الفنية نتاع اللاعبين، لكن نجم الساحلي الحقيقة أظهر برشا مؤشرات إيجابية، أظهر برشا حوايج، فما نقاط مضيئة، فما أشرف بن ضياف الحقيقة كان ممتاز وممتاز جدا. أشرف بن ضياف مروان نجم نقول بنجاح جديد، معناها أشرف بن ضياف يعني بعد بنجاح ما جاش حتى لاعب في القيمة الفنية تاع بنجاح وفي الكاريزما تاع بنجاح. اليوم نشوفوا أشرف بن ضياف في مقابلة أولى مع نجم الساحلي ضد معناتها عملاق من عملاق كرة القدم التونسية الترجي التونسي، مش معناها سهل بالكل، معناها في أرضية رادس ومعناها تقريبا عبث دفاع الترجي التونسي وعمل كل شيء تقريبا، سجل هدف جاب اسيست عمل برشا محاولات صحيح ضيع يمكن هدف ولا زوز اخرين كان قابل انه يسجل اكثر، لكن فما نقطة مضيئة، فما حاجة مزيانة قاعدة تحضر النجم الساحلي على مستوى الهجوم، فما حلقة مفقودة فطن لها النجم الساحلي معناها وكملها. إن شاء الله نشوفوا نفس الأداء ونفس يكون كونستان يكون معناتها منضبط منتظم في الأداء متاعه أشرف بن ضياف. حول لها الوليدة ضابشي إنه قادر يمشي لبعيد برشا كيف العامري للعب إلى جنبه مروان العامري يمكن اقل مستوى من بن ضياف لكن معناها اظهر مستوى كبير، اظهر معناتها خبث فني كبير، اظهر برشا حوايج مزيانه. الثنائي هذا قادر انه يعمل برشا حوايج مزيانه النجم الساحلي على مستوى خط الخلفي كيف مروان، فما لاعب اللاعب الفرنسي دانييل مو مشي
1: فيليب
0: فيليب ولا
1: فيليب مروان لوكونتان فيليب لوكونتان
0: لوكونتان ولا انا قدم مستوى ممتاز قدم مؤشرات به حتى ولو اخطا صارت اخطاء مروان من فيليب لكن تشوفوا غروسو مودو فما مارج دي بروغريسيون كبير برشا ينجم يصير تحسوا ماهوش على مستوى البدني مش حاضر مليح على مستوى الذهني مازال ما اندمجش كوم الفو هما الاغلبيه اغلبيه اللاعبين نجم الساحلي معناتها تقريبا 70% من تشكيله النجم الساحلي اول مره يلعب
1: صاحبي باش نخرجوا فاصله قصيره باش نرجعوا طبعا باه نكملوا باه مش مشكل باه صاحبي نكملوا معك باه خلينا نبداو واضحين برك ميساج خلينا نوضحوا للساده اللي يسمعوا فينا مش مشكل راهو معنا مش خبيب احنا عندنا فتره واحنا عرضه لعمليات يعني دنيئه الحقيقه قاعده تصدر ربما سينيال قاعده يجي على البرامج الرياضيه خاصه قاعدين نحاولوا نتعاملوا بما هو موجود ديما على قد ما نتقلقوا من عمليات السينيال ذوما صاحبي على قد ما نفرحوا يعني على الاقل فما ناس شادينهم معنا يتبعوا فينا
0: قلطينهم احنا
1: ايه ما شادينهم معنا يتبعوا فينا يحطوا البي سي معناها قدامه ويقعد يتبع فينا معنا على الاقل متابعين اوفياء قاعدين يعملوا لنا في السينيال يتبعوا فينا نشكرهم مره اخرى خاطر هما ديجا قاعدين يطلعونا في نسبه المشاهده ونسبه المتابعه هذاك علاش ربما توا
0: واصلوا
1: برافو واصلوا يعطيهم الصحه باهي نوصلوا في النقطه المتعلقه كما قلنا بالاداء النجم في المقابله ذي من بعد باش نحكيو شويه على الرجيزه
0: اداء النجم الساحلي مروان كان معناتها ما كانش متوقع 100% اداء النجم الساحلي شفنا معناها مجموعه من اللاعبين تقريبا 70% من تشكيله الفريق جدد لاعبين جدد معناها الاندماج بتاعهم تحب له شويه وقت تحب يلعبوا يعني بعضهم باش تصير لونتونت بين اللاعبين الناس مازالوا ما يعرفوش بعضهم ترناوا بعض التمارين مع بعضهم ممرن جديد براكوني معناها والبصمه بتاعه والشخصيه بتاعه واضحه وجليه معناها في اداء النجم الساحلي شفنا راج دي فانكر شفنا وسط ميدان ممتاز معناها في ريكوبيراسيون في الرانوس مروان ناهيك انه الكره اللي جات معناتها خطيره كانت مخطره على دفاعات الترجي كانت جات من من من وسط ميدان مروان قلنا العمري وبن ضياف معناها نقاط مضيئه ان شاء الله يتم معناتها تاهيلهم كوم الفو خاطر تحس حتى بدنيا تحسهم مرزان شويه مروان ميزانهم الفيفاسيتي ماهوش في التوب عندهم مزود مالغري اظهروا برشا معناتها مخزون فني كبير برشا وقلنا احنا قلت لك معناها كونه بنجاح نتصور بنضياف
1: بروفيل يقرب
0: لا بالحق في وقت الديرولمون تاع المقابله كنت نشوف في برشا معناتها تكنيك برشا جيست تكنيك اللي يفكروني بنجاح كي كان في النجم الساحلي كيفاش معناها ياخذ الانيسياتيف ويعمل يدخل ان كونتر ان ويبروفوكي الادفيرسير ويسجل معناها برشا حوايج معناها شفتها عند بغداد بنجاح الحقيقه شفتها عند بنضياف ان شاء الله هذا من المقابله الاولى هيك بوركو با معناها يتجاوز حتى الاداء اللي كان يقدم فيه بنجاح للنجم الساحلي بن ضياف نتصور اني نحب ننصحه كونه سقيها القاعة ويخدم على روحه ما يتأثرش احنا نقولوا كلام احنا كي نشوفوا احنا شي يعجبك فينا نقولوا المحسن احسنت والمسيء اسأت هذه مشكلتنا احنا لكن ما تغترش انت بالحواجة دي واللاعبين اللي حكينا عليهم كل كامر وان يفو معناها يلزمهم يخدموا معناها يلتريب اللي فور باش ينجموا يكونوا لجورجي الحاجتوا بهم جمهور نجم الساحلي او وقت الاخر الموسم يلزم يفرحوا كل جمهور ذاك العزيز اللي يعطيه من كل شيء معناها نحم الروح واعطيه للنجم الساحلي وينتظر في النتائج فما بوادر ممتازه وتفيد فما بوادر نتاعنا موسم كبير داخل عليه نجم الساحلي فيه ماهوش باش يخرج بلاش نجم الساحلي باللي شفناه مروان ما نجموش نحكموا من المقابله الاولى نقولوا راهو نجم الساحلي اليوم باش يلعب على التيتر لكن فما مؤشرات فما بوادر تقول انه نجم الساحلي مش يخرج بلاش الموسم هذا بالاداء هذاك وباللاعبين هذوك بالاسماء هذه مع تطعيمه معناها كيما معناها فما لاعبين مازال ما خدوش حظ احنا شفنا عبيد مثلا على بنك الاحتياط مروان
1: هبط من بعد سجل
0: ولا صارتك الكوتشينج معناها باش نحكي لك على البصمه نتاع براكوني صارتك الكوتشينج في ديزاميتون تغير وجه النجم الساحلي كريمو مروان معناتها الحقيقه فما حوايج مزيانه فما اخطاء تصير معناتها بن حسين كما قال معناتها برشا برشا معناها معني بالشأن الكروي. اللي بن حسين معناتها عطى النجم الساحلي برشا مروات ومنع النجم الساحلي من العديد من الأهداف عم ناول معناتها ما نجموش نلوموه على لقطة ولقطة معناتها
1: صبري بن حسين
0: فما كورة معناتها معناها عملت ريبون مروان المشكلة
1: هو الحقيقة الأرضية. هو الحقيقة مش الإشكال مش في البونتو الثالث في الخطأ طال هدف الثاني هدف التعادل خرج معناها شفنا الخرجه نتاع صبري بن حسن ما كانتش في فيما يعني خرجته كان ينجم ياخذ بها الكره الهدف الثالث ممكن نلقاو عذر كما قلت انت ممكن الكره معناها اما الهدف الثاني الحقيقه الخطا كان واضح
0: من حتى في الهدف الثالث فما خطا فني من بن حسن مروان خاطر نورمال مول خاصه الجارديان مروان راهو ما يجيش جارديان ما يلمش على الكره كله لازم يكون الجارديان بيت كي يمشي الكره لازم يلم على والجارديان بيت كي يلم كي يطلع كي باش ياخذ الكره خاطر الكره عند كانت عند فيليب راجع فيليب يتاخذ الكره على سقط اليمين تمشي اليمين بتاعك تطلبها ما تطلبش انت على اليسارك باش تجي اكونتر بي معناها تحب ترجعها وزيد عملت له ريبون تمشي على اليمين تقدم على اليمين تو يحطها لك في ساقك اليمين وتعمل بها كيما تحب تخرج بها تشوطها نجم فاسين موك لا محاله ما نجموش نلوموا على صبري بن حسن مروان صحيح فما اخطاء لكن صار الاخطاء هذه تصير معناتها مع اكبر وشفنا معناها اكبر الحراس في العالم تصير معاهم اخطاء وهذه معناتها مؤشر معناتها اللي يلزم يخدم عليه صبري بن حسن ويلزم معناتها يكون اكثر فيجيلانس كيف النجم الساحلي قدم مقابله كبيره قدام الترجي التونسي وكان قاب قوسين او ادنى من الانتصار كان الانتصار فيدو معناتها وكان سهل كان قادر انه يسجل اهداف اخرى زاد صحيح الترجي بادر بالتسجيل لكن كان قادر يسجل اهداف اخرى بعد زوز بواحد النجم الساحلي لكن هذا الكل معناتها ما يعطي الا دفع معنوي كبير لبراكوني باش يزيد يعدل الاوتار ويزيد معناها يخرج بحوصله بالجروب الليديال اللي نجم يبدا مقابله النجم الساحلي دورين افون ويكون معناتها النتيجه تكون معناتها تكون محسومه النجم الساحلي وتكون معناتها سير اكثر سير اكثر ثقه في النفس كونه النجم الساحلي قادر انه ينتصر في اي مقابله هذا مؤشر الترجي التونسي مروان الترجي التونسي الحقيقه مقابله منطلق مقابله كوميفو بدا المقابله بالباهي مروان سجل هدف لكن بعد الهدف هذاك نحسه فما تراجع وهذا قلناه وهذا حكيناه قداش مره قلناه حتى بالكوديمون راهو اللي سجل هدف عمره ما راهو التراجع عمره ما يعطي نتيجه ايجابيه ديما يعطي نتيجه ديما يعطي نتيجه سلبيه فما خيبه امل في المردود البلايلي اللي عمل معناتها البلايلي اللي عمل بوليميك كبيره واللي معناها عمل برشا خلات الترجي التونسي معناتها يعمل ديزي فور اكسبسيونيل باش يستحمل البلايني اليوم البلايني معناتها الاداء بتاعه ما كانش مقنع ما عطاش المنتظر يمكن يكون الاصابه مؤثر عليه اصابه مؤثر عليه هنا تكون الطامه الكبرى اذا كان مش تكون اصابه هي منعت البلايني باش يقدم اداء كبير يمكن نقص التحضير كيف معناتها لانفون غاتي ما ينجمش يعطيك اللي تحب عليه لابد باش يثني الركبه وبش يخدم مليح باش خاطرك شي انتظارات جماهير الترجي كبيره برشا مميش مروان سرطان قال معناتها احسن حارس في الجوله ينجم يكون احسن حارس في الجوله مميش ينجم يكون حتى احسن حارس في الترجي التونسي الترجي ما جابتش حارس في قيمه مميش نتصور مروان لكن اذا تقارنوا بعد توقا والنايلي والبلبولي معناها مازال بعيد برشا ما نجموش مميش نضغطوا عليه معناها هكا بالطريقه هذه ونغلطوه في راهو كيما غلطوه قبل قاعدين يحكي تو معناها في كلام ما يلزموش يثقال خلي الوليد يخدم على روحه خليه يجتهد وخليه يحس روحه معناتها خليه كالموتيفاسيون خليه هالو كي تقولوا له كلام برشا معناها او احسن نوع او كذا او في ليكيب ناسيونال
1: هي سالت له قبل معناها
0: سالت له قبل
1: جزء كبير من مشاكله قبل هي كان من الحكايه هذه
0: انا هو فنين وليد باهي وليد فيجيلون وليد فيف كما قلت لك الحقيقه ما ريتش الحارس في الترجي كلا كلمه ماميش في الفيفاسيتي وفي الروح الرياضيه راهو مروان زاد حتى على مستوى الروح الرياضيه
1: هي فما لقطه باش نحكيو فيها من بعد هذيك اللقطه تقريبا كلاسيكو كامل ينجم يتلخص في اللقطه هذيك اللقطه نتاع لاعبي الترجي ومميش وقت اللي يواسيو في صبري بن حسن بعد المقابلة.
0: يستمع مروان راهو
1: هذيك اللقطة اللي شفناها به.
0: ولا مميش راهو مش أول مرة يعمل لقطة باهية راهو حتى في أسوأ حالاته عمل لقطات باهية وعمره لا تشنج على اللاعبين بتاعه وإلا اللاعبين
1: ولا المنافسين يعني هذيك الحاجة الباهية.
0: لكن باش تقول مميش عتوقة ولا مميش النايلي ولا بلبول
1: مازال بكري
0: مازال بكري
1: مازال بكري. تقعد معايا صاحبي احنا باش نرجعوا نحكيو في زوج نقاط أكيد. النقطة الأولى هي دفاع الترجي لأنه طرح برشا تساؤلات وأكيد باش نحكيو في النقطة الثانية بتاع النجم الساحلي وأداؤه ضد الترجي. معناها ديما في كل موسم الأداء يكون ممتاز ضد الترجي بعدها الإتوال يعمل أداء سيء وهذا اللي عملناه وشفنا الكريز اللي دخل فيها الإتوال بعد مقابلة الترجي. نستقبلوا معنا صديقنا محمد عكيك. محمد مرحبا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا
2: صاحبي.
1: مرحبا
2: مرحبا كيف مستمعين.
1: مرحبا يا محمد. محمد طبعا الحديث على كلاسيكو الترجي ونجم الساحلي تقريبا صحبيب تاع على عديد الجوانب. احنا ربما باش نبداو الجانب الفني يعني شنو الحاجات اللي صنعت الفارق وخلات الترجي مره اخرى ينتصر على نجم الساحلي في وقت اللي كان الاتوال ما تقدم 2-1 في النتيجه. يعني عمل الريمونتادا بعد الواحد بلاش الترجي 2-1 الاتوال وبعدها الترجي انهى المقابله منتصر.
2: حقيقة مقابلة كبداية موسم كانت تكون أفضل لو كان جيت بعد 4-5 جولات ممكن لأنه نفق التحضيرات كان مرتفع بالنسبة لضد فرق وانتدابات جديدة مدربين جدد هذا يخلي ممكن صحيح هو لقاء عنا برسة ما شفناش كلاسيكو فيها عدد الأهداف هذوما فيها التشريف هذا لكن كان من الأفضل يكون ممكن في وسط الرزنامة تكلمنا عليه الموضوع هذا مروان أول لكن تو القرعة اللي اعترض عليها نوعا ما النجم الساحلي الوحيد هو اللي اعترض على الرزنامة مقارنة بالنوادي الأخرى لعبت البطولة لقاء يقول لي حتى انطباعات حتى المتابعين في من خارج تونس يقول لي خلى انطباع به على بداية موسم محترمة بالنسبة للبطولة التونسية كنشوفوا كلاسيكو بالقيمة هذه بالأهداف هذه اللي صارت كيف رجع نجم الساحلي في المقابلة وبعد كيف الترجي اشتك المقابلة خذي ثلاثة نقاط الحقيقة حتى الغلطة بالنسبة لطبري كما قال تحبيب معناها ما نجمش لهم برشا كثير في العالم في مقابلات تعديل المقابلات صارت معناها لقطات كيميائية طبعا بن حسن قيمة ثابتة في الفريق ما يلزمش غلطة ولا بهفوة تمس لاعب وتدخل في الشك معناها داخل الحارس في الشك طبعا بن حسن قيمة ثابتة يقول لي الموسم الفارط كان قام بعديد التصديات الحاسمة وجاب عديد المقابلات تذكر مروان كان في كل المقابلات أحسن لاعب في النجم الثاني نقوله صبري بن أحسن أنا اللي في العادة معنا نجم يكونوا مهاجمين نجم يكونوا لاعبين أخرين لكن تلقى صبري قداش مقابلة هو الوحيد اللي يخليك يقول اليوم حارس مرمى أحسن لاعب معنا تفهم شنو المردود اللي قام به الموسم الفارط إذا ما يلزمش على مقابلة بداية موسم تأثر على الحارس هذا ولا على المسيرة نتاعه إن شاء الله في النجم الساحلي خاصة هو حارس منتخب وشفنا حراس أخرين صارت أفلاط وصار كافيت ولذا بالنسبة للمقابلة ما تحسش اللي فما فوارق كبيرة على الميدان حتى في نسب الاستحواذ نسب التصديات نسب التهديف على نسبة تهديد المرمى للفرق مقابلة كانت متوازنة بالرغم اللي لا مقارنة بالانتدابات على مستوى القيمة للنجم الساحلي بالترجي هذا التركي تعرف اللي ترجي قام انتدابات قيمة لاعبين بقيمة تسويقية كبيرة النجم الساحلي ممكن كان ميركاتو في برشا كيه نعتبره معناها ما كانتش صفقات كبيرة ما تكلفتش برشا عنادي لكن ظهر القيمة بتاع اللاعبين وخاصة كي لاعب يعطيك إضافة من المقابلة الأولى. شفنا اللاعبين في الأهلي أعطوا إضافة من المقابلة الأولى. ولذا نجم الساحلي نجم يرجع للطريق اللي ينجم ينافس الموسم هذا على المراتب الأولى وعلى ترشح المسابقات التاريخية، يظل المدرب الحقيقة اللي زاد يعتبر انتداب معناها ولا
1: ايه انتداب هو في كل حالات انتداب مدرب اكيد انتداب
2: مدرب الحقيقة مبدئيا قاعد يهز النجم الساحلي بطريقة صحيحة.
1: محمد باش نرجع النقطة، ربما دفاع الترجي أثار برشا انتقادات في المقابلة الأولى الحقيقة، يعني النجم الساحلي ربما لو كان جات عنده ملاعبية ربما نقول رأس حربة في المستوى كانت تنجم تكون النتيجة ربما مغايرة. يعني أخطاء الدفاع متاع الترجي شفناها منها تقريبا على امتداد كامل المباراة، خاصة في الشوط الأول. في الشوط الأول كان فما أخطاء زادة برشا، تقريبا دفاع الترجي مازال ماهوش يستقبل، ماهوش الدفاع اللي تنجم الفريق يعمل عليه، على الأقل نحكيه في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال الإفريقية. لأنه كما قلنا معناها صحيح فما حمزة جلاسي ما كانش موجود في المقابلة الأولى، لكن شفنا التوازن ما كانش موجود في دفاع الترجي.
2: هذا متوقع يظل دفاع الترجي بعد خروج لاعبين كانوا عندهم توغاي ومريح صديق الحبيب، انا شفت حتى مريح فات معناها في الترجي والا في المنتخب. برغم انتقاداتنا ليه مريح معناها يظل مش مثال باش تعوضه في الترجي حتى الان معناها المقابله هذه ولا حتى في المنتخب. طبيعتي اللي كان عطيها لاعب مريح منتخب الترجي ظهرت بعد خروجه. هي هو كان مصاب، لكن توغاري ومريح باش تعوضهم راهو مش نسيت. هي رايت الشيخاوي قيمه ثابته زاد ومن احسن اللاعبين في البطوله الموسم الفارط، لكن اندماج باش يكون مستاهل في الترجي راهو اي لاعب منتخب في الترجي بالضغط الموجود بالكونفيرنس الموجوده أنا بالمقابلات الكل ترجي يعتبر معناها مقابلات حاسمة مقابلات كيس معناها في الكوبدات فيك المقابلات القادمة ولا في البطولة معناها نتصور مهمة أي لاعب منتدب جديد بشكون مستهلة. ولذا دفاعين ترجي مشاكل من الموسم الفارط لأنه جلاسي أقول لك شوف عمر جلاسي لاعب مش في سن اللي باش نجم تبني عليه ولا لاعب للمستقبل. شلافي لاعب معناها ممكن يديله موسم او اثنين معناها نجم في مسيرته الكروية، ولذا نتصور ما نجمش تفكر برشا في شلافي اكثر من انك تخمم باش تخلي رائد الشيخاوي مثلا انك تعمل عليه وانك تعطيه المقابلات باش تشوف معناها الدفاع نتاع الترجي يكون في صورة افضل.
1: صاحبي بدفاع الترجي
0: دفاع الترجي مشكلته مش كومبيتونس مروان والا دي مامبر ماهوش في المستوى، كاستيون تاع انتجراسيون مروان، واول مره يلعبوا مع بعضهم الترجي اول مره في مقابله رسميه الصحراوي والشيخاوي يلعبوا كيف الاظهر نفس الشيء معناتها ويلعبوا قدام من ميش معناتها الجروب كل كان معناها اول مره يلعبوا مع بعضهم مقابله رسميه، لذا معناها ما نجموش نحكم عليهم حكم معناتها ما يعرفوش بعضهم ما فماش انتونت ما فماش ما يلزم يكون يعرف انه نقاط قوه ونقاط ضعف نتاع زميله ويلزم برشا حوايج يعرفها بين بعضهم كل شيء، وهذا تجيب المقابلات مروان كل مقابله هكذا تشوف من هنا القدام كل مقابله يتحسن الاداء نتاع الترجي التونسي لين يوصل معناها ثلاث اربع جولات يوصل للتوب ما نتصورش كان يقعد كاك خاطر العناصر الموجوده احسن ما فما رايد الشيخاوي معناها كان يقدم مستويات كبيره في الاتحاد المرسيل علاش ما يقدمش اليوم مع الترجي كيف الصحراوي كما ملعب تونسي كان خاص صخر الدفاع ملعب تونسي اليوم علاش ما ينجحش
1: يعني تصور انه المقابله الاولى ماهيش مقياس الدفاع تاع الرجل نجم يقطع التوازن تاعو تدريجيا
0: ومتوقع الاخطاء هذه. علاش قلنا احنا من الاول مروان مقابلات المقابله الاولى ديما متوقع منها كل شيء خاطر فما فما لاعبين داخلين جدد على الفرق نتاعهم مازالوا ما همش واخدين لي ريبير ما همش واخدين على الفريق ما همش مدمجين من باهي مازالوا ما يعرفوش ما يحكيوش فرد لغه هما وزملائهم. هذا اللي يخلي معناتها تصير فوات تصير فما مساحات وهذا شو صار مع الترجي اللي استغلها كومي الفو معناها هجوم النجم تاعو جوج اهداف معناتها اللي كان في الكوتيديان معناها اذا كان في وجهات في وسط البطوله المقابله هذه ما كانش بالسهل انك تسجل جوج اهداف للترجي التونسي في راس مروان سعيد
1: وانت تكون خاسر
0: هذا هو نتصور المشكل اللي بتيتابتي على ابروبو مرياح من احسن المدافعين اللي خلقتها تونس مروان لكن في الثلاث اربع سنين الاخرانيه اصبح الاداء نتاعو عكسي في عود ينفع الكيم ناسيونال واللي ينفع الترجي واصبح يضر فيهم مروان هذاك علاش كلمت عليه انا كلمه محمد راهو صاحبي صحيح مرياح صاحبي نتفرج عليه ما عنديش بيه حتى علاقه نتفرج عليه صاحبي اهم كان انتقد من انتقد الاداء ما انتقدش اللاعبين
1: واضح
2: صديقي تعبير مجازي صاحبي ما عندك حتى علاقه باي لاعب الترجي
1: صاحبي فما كلمه باش نرجع لها انت قلت النجم الساحلي نجم تدريجيا معناها يكون منافس جدي على البطوله ولا المرتبه الاولى معناها احنا لاحظنا في السنوات الاخيره النجم الساحلي كل ما يعمل مقابله كبيره ضد الترجي المقابلات اللي تجي بعد المقابله ذيك يكونوا هزائم تعادلات اداء يكون مش منتظم يعني شفناه حتى في الموسم الماضي معناها هل انه نجم السنه نجم لانه لدرجه انه الحكايه ولات عقده ممكن يعني الاتوال قدام ترجي تتألق تعمل أداء ممتاز تجي في المقابلات اللي بعدها ما تلقاش الاتوال.
0: والله مروان النجم الساحلي بارفوا معناتها تبدأ مجموعة معناتها متكون من مجموعة مش مقنع مروان قلنا قديش مرة برشا مريول الاتوال رزين عليهم برشا برشا من اللاعبين وتو تنحاهم معناها برشا تنحاهم منهم وتقدم لك اداء كبير قدام الترجي التونسي هذوما اللاعبين تاع مقابلات تاع مناسبات كي نشوفوا الجروب اللي لعب دارير ما في الاسبوع الفارط ضد الترجي التونسي معناها جروب مقنع تحس لاعبين تحس اداء معناها تحس لو كنا نحكيوا عليهم معناها الحقيقه لاعبين معناتها فنيا ممتاز
1: لانه معناها قادرين يتحسنوا
0: قادر الترجي النجم الساحلي اليوم بالمجموعه هذه انه ينتصر على اي فريق في في في كسوا الترجي ولا النادي الافريقي في رادس كسوا صفاق في قادرين ريان كو معناها شويه معناتها جزئيات صغيره يخدم عليها براكوني باش يتوقع كل لونتونت بين اللاعبين وكل التفاهم وكل الانتيغراسيون تاع اللاعبين الجدد نتصور النجم الساحلي معناها موسم باش يعدي موسم كبير وقادر انه يمشي البعيد في الموسم هذا.
1: باهي محمد نرجع لك في نقطه المتعلقه بالبوليميك اللي صارت من اول جوله لقينا الترجي يشتكي لاداره التحكيم يشكك في ضربه الجزاء ممنوح على النجم الساحلي في المقابل قنا الاتوال زاد عملت اعتراض على مشاركه يوسف البليلي يعني الجوله بدات تسخن معناها بدات تسخن الامور من الجوله الاولى معناها
2: صحيح طول الاحتجاجات والبلاغات من البدايه معناها ما تعودناش ان تكون من الجوله الاولى الاخير خاصه اداء الحكم اللي كان عليه برشا كلام حكم فما بعض الكلام اللي يقول الحكم هذا عنده قرابة من بعض المسؤولين في في صنف شبان الترجي في تونس لكن الحكم شفناه على وهو هذاك العادة معناها في كل مقابلتين ديما جماهير بعض الفرق تنسب حكم هذا الفريق شفنا هذا صار مع غويدر انه محب للنجم الثاني اصلا معناها طبعا شكون قال لي غويدر محب للنجم الثاني كيف تذكرش المقابله هذه طلع هو يظل له علاقه نفس الشيء معناها صار كلام على الحكم
1: ترابيسي
2: وصار كلام انه عنده كما قلت لك كما قرابه لكن تشوف على ارضيه الميدان يظل
1: قدم أداء محترم الحقيقة
2: إذا الحكم صارت عليه ضغوطات يظل يقبل مقابلة صحيح من الفرق ولا من نجم الثاني إلا الحكم على أرضية ميدان يظل كان معدل بتاع الحكم نعتبره ممكن نخلي رضا حتى المراقبين بتاعه نتصور
1: ما كانش فما اخطاء كبيره الحقيقه. واحنا
2: الحقيقه وشخصيا
1: كنت حتى على تدوينه في على صفحتي معناها كنت شكرت مش كاسين شكرته الطفل ما نعرفوش معناها لكن لما كما يحكي محمد صحبيب يعني نشوف فيه بروفيل نتاع امير التحكيم التونسي اذا هو يعرف يحافظ على روحه وإدارة التحكيم تعرف تحافظ عليه معناها حكم في عمره هو في القائمة الدولية الحقيقة منها من بروفيل نتاع اربيتر ينجم يوصل لبيت.
0: الشيء اللي عجبني فيه موان صار الضغوطات راه واضحة وجلية نتفرجوا من الشاشة واضحة ورافع الضغوطات مالقري صار ما استجابش ليهم وخدم معناها بضمير وراهو مش نحكي مش كان طرابلسي مروان كي تشوف الأداء التحكيم بصفة عامة الجولة الأولى أداء معناتها مالات شؤب وشائبة حتى تصير قلت لك فماش مقابلة
1: فيها فما شوية غلط فما شوية احتجاجات كما قلنا فما ضربة جزاء غير ممنوحة للاتحاد السيري ضد أمل حمام سوسة فما هدف النادي الإفريقي ضد نجم المتلوي صار عليه بوليميك كبيرة
0: برشا
1: لكن تعتبر بداية ماهيش البداية الكارثية
0: فما فرق حبيت الفكرة نوصلها كونه فما فرق مروان يقول لك من الأول ابدأ ابدأ طيح ويبكي وعيط وكذا
1: باش فما شكون بكى وعيط من
0: برشا
1: مثلا
0: لا فما الجنيه التونسي مثلا
1: ترجع حقها باش تدافع
0: اي عاد كنت اسكت تدافع لكن فماش علاش باش تدافع
1: باش نرجع لمحمد في نقطة بربي محمد قبل ما تسمع فيه محمد
2: وي نسمع فيك
1: قبل ما نكملوا الحديث بربي في الموضوع بالنسبة للحكم هيثم التربلسي احنا كما قلنا حكم ممتاز حكم أداء ممتاز حكم فيه بروفيل متاع حكم اللي نجم يقدم برشا في القائمة الدولية لكن مش نبدأ معناه نركز على نقطة معينة هو ربما الضغط الكبير اللي تسلط على هيثم التربلسي هو حطانه في المقابلة هذه ربما ومش نبدأ واضحين احنا مش نتحكم في علاقات الناس أو العلاقات الشخصية لكن اللي قلقني سحبيب أنه يخرج مسؤول سابق في إدارة التحكيم اللي هو سيدا فهمي يخرج في وسيلة إعلام خرج مع زميلنا إسلام المدب في سونغان عندما يسأل على المعلومة هذه يعني الكلام اللي يتقال على هيثم التربلسي صحيح ولا مش صحيح ينفي يقول راه مش صحيح فعل الدنيا السلام لأنه هيثم التربلسي تجمعه علاقة مصاهرة مع مسؤول في فرع شبان الترجي به لهنا تخلق جدل المسؤول هذا رسمي ولا مش رسمي المسؤول هذا قاعد يتنقل مع شبان الترجي بانتظام وهو متزوج من شقيقة هيثم التربلسي
0: او بالديتاي
1: يعني. لا معنى لا ماهيش تهمه هي ماهيش تهمه انا مشكل تو مشكلتي مش مع هيثم التربلسي هيثم التربلسي قلنا حكم ممتاز ونشجعه بالعكس يعني حكم انسان يعني قاعد يخدم على روحه الاشكال انه يخرج مسؤول سابق مازال كي خرج من اداره التحكيم يعطي معلومه كما ذي فما زوز فرضيات اذا انت تجهل المعلومه فهي الطامه الكبرى اذا انت تعرف المعلومه وخبيتها فهي فضيحة الفضائح يعني أنت توصيل إذا فهمي من المسؤول في دار التحكيم أنت مطالب بأنك تكون عندك علم بكل التفاصيل اللي تدور حول الحكام متاعك ومش نعطيه معلومة هو توي يستشهد سيرذا فهمي ديما بجمال الحمودي وهذه معلومة متأمل مؤكدة جمال الحمودي عم ناول مثلا تفادى أنه يعطي ماتشوات لهيثم الترابلسي فيهم الترجي ترف خاصة الماتشوات الكبيرة من أجل المعلومة هذه حب يحمي الحكمة متاعه حب يبعده على الضغوطات جي انت سيرضى فهمي في وسيلة اعلام يعني تعطي معلومة غلطة معناها
0: انت مروان تتصور يجهل المعلومة دي هي وهو
1: ما نصورش
0: علاش لمصلحة من مالت نكذبوا هيك ونصور
1: احنا مانيش باش نعطيو احكام
0: لمصلحة من
1: احنا ما نعطيوش احكام مصلحة سيد رضا فهمي انت خرجت كنت تنجم تتفادى الامور كنت تنجم وقتها سئلت على المعلومة قول ما عنديش عليها علم اما تظلل الناس وتعطي معلومة غلطة
0: لمصلحة من علاش
1: شنو مصلحة الناس رضا نفهم جانب ربما يكون جانب من الاستغناء عنك أو عن خدماتك في إدارة تحكيم جديدة إذا كان أنت تتصرف بطريقة هذه يا إما ما تعرفش أو تظلل للناس فتولي مشكلة ما نعرفش محمد يعني فقط قوس حبينا حلول لأنه معلومة ثابتة
2: معلومة ثابتة والحكم أنا الحقيقة كان في وضعية طيبة يعني
1: إيه حطوه تحت ضغوطات كبيرة برشا
2: حطوه في ضغوطات كبيرة نفسه احنا كحكام شبان يتعداوا المطبات هذه ويقدموا مردود في المجمل المحترم برغم أما احترازات على بعض النقاط على اللي رامسير اللي ما تمش منها عقوبتهم على القرار اللي تم اتخاذه قبل نهاية المقابلة مثلا في النقاط معناها ما عادش حبوا يشوفوها سواء في ملعب سلطة ولا في والا في تونس معناها الحقيقة معناها مروان الظني في تونس معدل معناها اللعب الحقيقي الفعلي 25 دقيقة ونثبت منه لأنه معدلات من 45 دقيقة فأكثر معناها توصل حتى 60 دقيقة البطولة الأوروبية إذا في تونس المستوى يكون معناها بالرقم هذايا وهذا خذيته من بعض المدربين اللي يفهموا على
1: الستاتيستيك
2: معناها رقم صادم بالنسبة لي 25 دقيقة اللاعب الفعلي في مقابلة البطولة التونسية
1: على 90 دقيقة
2: على 90 دقيقة نحكيه على 25 وعديد العوامل تساهم في الانحدار هذايا وانحدار البطولة واللاعبين التونسيين اللي نجم نشوفوه في المنتخب ونفس الشيء للحكم والحكم مساهم أول في تصعيد الريتم في المقابلة وإحنا في إنزال الريتم من مهام الحكم إنه الأولوية في اللعب النقاط هذه النقاشات الزايدة تكلم برشا أثناء المقابلة تخلي المعناها المقابلة تنجح وإلا نحكيه على مقابلة فيها عديد تقطعات وما نشوفوش معناها مقابلات محترمة هذايا اللي أثر في السنوات الأخيرة على على على على اللاعب التونسي وعلى التحكيم التونسي وغيابه على المسابقات الإفريقية والمسابقات العالمية يخلي الناس اللي قاعدة تخدم توا واللي خاصة في التكوين شفنا ترتيب نصر الله الجوادي في تعيين حكام شبان وفي الرسم بالرغم النقد الكبير اللي صار على نصر الله مثلا نصر الله عطاني رقم يقول لي اللي فما صار إدماج قرابة 9 حكم في الفترة الأخيرة معناها وتلقى نقاد ينقدوا في الإدارة الحالية ولا السابقة رأوا الحكم باش يقربوا للتحكيم ولات مهمة صعيبة وصعيبة برشا في ظل التهجم والسب والخلب واللي قاعد يخلهم إنك يكونوا فما في الفترة الأخيرة قرابة 900 حكم يدرسوا حكم جديد وباش يكونوا هما مستقبل التحكيم الحقيقة وكنشوفوا هي الحكم في مقابلة الكلاسيكو اللي حتى ذي كان فما اعتراضات من الترجي وإلا من نجم الثاني من نجمه إلا نقوله في العموم قدم مقابلة محترمة حكم شاب ونحبوا نشوفوا حكام يكونوا حاضرين في المقابلات الهامة لأنهم إذا ما تعطيهم سنتي أو مقابلات كما دوما وقتش تعطيهم مش تعطيهم مقابلات هامة معناها يعني هو
1: أهم
2: من أفضل
1: الأشياء
2: إنك
1: تعطيهم
2: مقابلات
1: معناها وخاصة إنه معناها شنو عملنا غلط هو قدام حكام آخرين محمد رأى شفنا عملناه أخطاء كارثية ما شفناش البوليميكا ذي شفنا هجمة تو على الحكم هذا حتى من بعض أهل التحكيم الحقيقة معناها أنكشات يبدأ معناها ينتقد فيه يعني الحكم هذا صغير حكم تقريبا فما اجماع انه الاطوال النجم الساحلي خسر روحه وحده ما خسروش حكم يعني طبعاً. يعني الفريق خسر وحده يعني حكم كيما هذا المفروض ندافعوا عليه مش المفروض انه باش نجي
2: ما نرجعوا في تونس يا مروان الحكم في كل الحالات هو في تونس باقي في تونس عكس حكم الفار اللي ضم الاتحاد المنافسين في مقابله مع بدايه موسم يقول لي ضربه جزاء مش يكفي احد أنا ضرب جزاء واضحة وحكم أنا الفار أنا إذا أنت تجيب حكام فار يتكلفوا على الخزينة ولا المال العام خلاص باللورو ويتكلف معناه تعطيه 4 مقابلات في نهارين.